0: برنامج نوافذ.
1: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
0: برنامج نوافذ نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت وطابت أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد يتجدد معكم عبر برنامج نوافذ، البرنامج الذي يطل عليكم من خلال بعض المواضيع التي تهم الناس.
3: أكيد رحمة، أصبحت المرأة اليوم قاعدة في ميادين كثيرة، بتخدم في التعليم والصحة وحتى في الإدارات، وبتساهم في التجارة وكثير من المجالات، قاعدة بتجاهدها في أملها عشان هي بتحسن أسرتها ومجتمعها.
2: وهجهوا على الرغم من الحضور الواضح للمرأة، الآن بعض من الناس بشوفوا أمل حن المرأة من زاوية ضيقة، بينما في ناس وحدين بشوفوا كونوا أمل حن المرأة وحق مشروع وسيلة للاستقلال والمساندة وتحقيق الطموح.
3: وفي حلقتنا حقت اليوم نفتح الموضوع المهم ونتساءل كيف المجتمع بنظر للمرأة اللي بتخدم، وشنو الأثر حن خدمتها لأسرتها والتنمية.
2: عشان ده يسرنا أن تكون معنا في هذه الحلقة السيدة فتحية يوسف للحديث معها حول هذا الموضوع، فأهلا وسهلا بك ونورتي برنامج نوافذ.
4: أهلا وسهلا أستاذ رحمة، أهلا وسهلا حاجة حواء، أهلا وسهلا مستمعي الكرام، وأتمنى أنه هذه المقتطفات يكون المجتمع يستفيد منها، يعني حتى لو بشكل بسيط
2: إن شاء الله.
3: طيب أستاذة فتحية، كيف توصف لنا واقع عن المرأة اللي بتخدم اليوم، وهل المجتمع بقى بيتقبل أملها؟
4: أهلا حاجة حواء، صراحة موضوع مهم وضروري جدا، خاصة في الوقت الحالي. عمل المرأة هو ما مستجد، عمل المرأة يعني من قديم الزمان، حتى كان الإسلام ما حرم عمل المرأة، كان عادي، كانت النسوان تشتغل في ميادين، اشتغلت، كانت زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا اشتغلت في التجارة، وكانت النسوان بيشتغلوا في التمريض في وقت الحروب، كانوا بيعالجوا المرضى، وفي أمور كثيرة المرأة يعني عاملة. ومن وقت ذاك لحد الآن الحياة اتطورت، وبدأت عمل المرأة بتزداد أهميته وتزداد ضرورته بشكل كبير جدا، لكن في بعض العوائق وبعض المشاكل وبعض المعتقدات خلت الناس إنه بعض الناس يعني يعارضوا عمل المرأة، ما كل الناس، لكن بعض الناس بيعارضوا عمل المرأة، برضو عندهم أسبابهم يعني. أيوة. حتى الإنسان المعارض بنحترمه وجهة نظره، لأنه عنده أسباب معينة وأسباب حقيقية وواقعية موجودة في أرض الواقع. فالإنسان الرافض لعمل المرأة كمان عنده أسبابه بنحترموها، والمفترض إنه نوضح بعض النقاط. والإنسان اللي بيشجع عمل المرأة كمان إحنا ندعمه هذا التشجيع.
2: كلام جميل. هو عمل المرأة هو ما عنده أي إشكالية، لكن المرأة مفروض بس تخدم تحت إطار أو وسط إطار معين، يعني حتى ما تخرج منه. عشان كده في بعض من الناس بيشوفوا أنا مرتي ما تخدي، مرتي ما تخدي، بيقدر تقعد في البيت.
4: بصراحة شوف، من ناحية عند الحق مثلا، أنت إذا كان قادر على توفير كل شيء لزوجتك ده، المفترض إن هي تقعد فوق البيت عشان توفر لك متطلبات
2: الحياة. لكن
4: أصبحت الآن الحياة صعبة،
2: يا سلام.
4: الحياة صعبة جدا وتتطلب ضرورة عمل المرأة.
2: أيوة.
4: ليش؟ لأنه عمل الراجل الوحيد أول شيء ده بيجا ما قاعد يكفي،
2: صحيح.
4: ما قاعد يكفي متطلباتها ومتطلبات عيالها، وحتى لو كفى المرأة دي بيكون عندها أخوانها، بيكون عندها أبوها، بيكون عندها أمها، بيكون عندها احتياجات زيادة. إذا كان هي بتشتغل ده بترفع الكثير عن الراجل.
3: أكيد أكيد.
4: ماشي
3: أكيد.
4: يعني ممكن مثلا أهلها لو احتاجوا شيء ما تقدر تطلب من الراجل. الراجل ده حيوفر لها هي ولعيالها ولا حي لأهلها كلها، ببقى تقيل.
2: حتى بعض الأحيان تقيل مع الراجل حتى في الأولاد، على سبيل المثال هو قدم مثلا جاب التوبين وجاب أي حاجة، المرأة ممكن توفر اللبن وتوفر الحفاضة،
4: كثير من الأشياء العوين به. للأسف بعض الرجال بيقولوا لك المرأة بس سالرها قاعدة تشيله كلها، ما علينا تسعة بس. والله نحن سالرنا قال نشيله أغلبيته كله ماشي في البيت، من أكل لشراب لعطر كله ماشي بحيث بعدين في النهاية للبيت.
2: السيدة فتحية كمان مسامحيني على هذا الكلام، يعني ما كل النساء، في بعض من النساء تقول حقي وصيحي حقها هي، أنا ما نقدر نقول لها يعني كان ساعة مدماغ ساعة مدماغ مساحة مدماغ، أنا ولا نقدر نقول لها حقيك يا أبسلي ما تنتيني ليها،
4: ما أبسلي ما تنطي. وهي ما مطالبة إنها تصرف معك، لكن يعني من الزوج.
2: أيوة.
4: ومن باب إنها تدعم الراجل وكيف معايا زي ما هو سمح لها.
2: أيوة.
4: هو من حقه إن يمنعها ترى، لكن هو سمح لها، طالما سمح لها هي كمان تنظر للنقطة دي. والحياة الآن أصبحت صعبة، المفترض إنه يكون في تعاون بين الزوجين، يعني والتكاتف والتضامن ذاتك بزيد المحبة بيناتك،
2: صحيح.
4: بزيد المودة بيناتك. المفترض أنت تراعي، والراجل ده ممكن يتعرض لظرف، ممكن يتعرض لمثلا حالة مرضية، ممكن يتعرض لضغوطات كثيرة جدا. أيوة. إذا كان هي زوجته ما ساعدت يده حيساعدها، فطالما هي عاملة وتاخذ في مرتب، أيوة طالما هي عاملة وتاخذ في مرتب، بعض الأشياء ده وغايب حاجة نقصت كان جابتها شنو كمان بتخرب الدنيا
2: عادي
4: يعني
2: عادي والله
3: عادي وشي في أيوة. مثلا المرة كان بتخدم وبتجيب في البيت بتزيد البيت
4: شوفي في شيء واحد العيون خايفات منه بصريحة العبارة كيه
3: المرة كان سوت وجابت بعدين الواحد مثلا انت انا في بيتي نسوي ونجيب ومعز ويجي قاعدين انت لما تجي تشي في بيتي بقول في بيت هنا فلان ما شاء الله ما بقول بيت علي فلان
4: نوريك انا الشغل العين العوين نفكروا فوق حاجة حوا الشغل العوين بكل بساطة فكروا فوق ده انا كان قاعد نصر معايا بوفر بورصة وباخد وإحنا مجتمعنا الجديد ده مجتمع مزواج يعني هو بدور فرصة بس الرجال ذاته يمكن أورك الصحيح كانوا توفر لي شغل شيء ده من شباب
2: إيدا كاك الظهر
4: الله يرضى عليك وخلاص يبرق فرصة وش من ده سفارة وخلاص بلقى لي شغل شيء وش يجيب لها ضرة بتقول أنا الفرصة دي كي ما ننطي عليها
2: لكن المسكينة هو الزواج هو جسمه رفض زي المسكينة هي قاموا جابوها الثانية كمان نفس الكلام عشان كده جيبها لأننا في أحد الحلقة
4: أنا نساعده ونجيب معاه عشان بعدين يجيب الثانية
2: لا كده أستاذة فتية الأمر ليس كذلك في حلقة فاتت أننا كلمنا مثلا في مسألة هلال غلاء المهور ولا ما كده دخلنا فوق المسكينة الأوينة هسا كثيرات بدي كلام ده بدل أقودك تشاركي أنت خلاص تقولي إلا الراجل اللي وهكي بس
4: هكي والمرة كلها كان قاعد تقعد وحيرة على ما
3: المشكلة وشيف الزواج ما مشكلة على النشيف لكن الإقلاص الراجل
4: كان قاعد تقعد وحيرة ما وشنو يجي ليه كان
3: مسألة دي من الزواج فوق ما مهم المسألة المهمة الراجل من البداية هو يكون واضح ويتقبل يعني كل حاجة فيكي وانت تتقبلي كل حاجة فوقها وتستمروا بهنا فترة شوفي. يعني زمنية وفترة اشتوى يعني
2: حلو ما أقدر الكلام ده
3: ممكن كمدت عليها يتزوج اثنين ثلاثة ده مرة الإسلام أجاز
2: يا ريت يا ريت
4: الإسلام أجاز لي ده في حالة إنه يكون ميسور الحال لا هو يكون ميسور الحال خلاص هو قايم عليها أموره تمام ما ناقصة شيء وهو قادر إنه هو يقيم اثنين وثلاثة وأربعة شرع حلل احنا قبل شوية كلام قال نتكلم ده هزارت كده يعني من حقه يتزوج يزيد زريته لا له كي عنده رأي خاص لا له المرة الأولانية اختارها اختيار الأسرة وديتها واختياره هو ده أسباب الدار الزوج لكن مفترض ده يكون هو قادر على الإقامة طالما هو داير المرة اللي قاعدة تشتغل دي تساعده ده إذا هو ما عنده المقدرة إنه هو يتزوج الثانية ماشي خلاص يعني هو ما عنده
2: في هذه الحالة إذا تزوج وأنت قاعدة تساعده خلاص تقطعي منه
4: أيوة عشان هو ما عنده استطاعة يتزوج الثاني يتزوج هذا بمساعدتي أنا إذن هو ما عنده استطاعة ما من حقه يتزوج لأن الزوجة باستطاعة بمساعدتي أنا
2: إذن بمعنى إذا اتزوجت خلاص تقيل انقطع منك
4: يا الزواج أيوة لو ما أنضيت فرصة ما كان الزواج
2: أستاذة فتية صراحة يعني هذا الموضوع يعني بكل صراحة حيعالج قضايا معينة في المجتمع طيب نحن إذا مشينا للسؤال الثاني بشنو الأثر اللي بيتركه أمل هنا المرأة في تحسين أوضاع الأسرة المعيشية والاحتياجات كمان
4: كبير جدا المرأة العاملة بلا ما تدعم زوجها ذاته
2: نعم.
4: هي نفسيا ذاته يعني بتكون بعض الأشياء دي ما بتكون مرتاحة نفسيا أيوة. مثلا من دخلها المادي
2: أيوة.
4: تقدر أي شيء كله بدل ما تمشي تطلبه على فكرة إحنا النسوان حتى لو بنطلب ولا في بعض الأشياء دي أحيانا يبقى لك تقيل حتى لو زوجي تمشي تطلبي
2: صحيح صحيح.
4: أم باكر بس أدر أم بكرة بس أدر وكل شيء كله إلا تمشي تطلبي مني إيه ذاتك إيه
2: وكل كتراتي
4: لكن لما يكون عندك مرتب ده خلاص بترفع عن نفسك الحرج أول شيء ثاني شيء بتبقى منتجة للمجتمع
2: أيوة.
4: هسه المجتمع الشادي ده أغلبية النسوان لو النسوان كلها ما قاعدات بيشتغلوا ده كيف احنا نزيد الانتاجيه حقت العمل جاسي جاسي. في المدارس كمدرسات في الدكتورات الان في التجاره في المجتمع يعني قاعد تساهم بدور كبير جدا في التنميه حقت الانتاج
2: ايوه
4: صح. من جميع النواحي
2: وحتى الحكومه كمان ما تنسي يعني ادكم يعني نسبه كبيره جدا
4: أيوة
2: يعني
4: ايوه ايوه ايوه والمراه تلعب دور هام والمراه العامله امراه قويه على فكره امراه معتمده على نفسها وامراه يعني تخطى كثير من الصعاب
2: فمن هذا المنبر نحيي كل النساء الجديات
4: وخاصه
2: يا سلام
3: تمام أستاذة فتحية الحديث معك شيق جدا طيب أستاذة فتحية ما هي الحنبولات أو التحديات القاعدة بتواجهها المرأة أثناء عملها داخل المجتمع زي ما هسي قبل شوية قاعدة تتكلمي فالتحديات شنو والحنبولات القاعدة بتواجهها المرأة أثناء عملها وخاصة داخل المجتمع حقها
4: نحن كمجتمع شادي في كثير من المشاكل اللي بتواجهها المرأة الشادية خاصة الطلعة تشتغل خاصة المرأة الشابة خلنا نكون واضحين المرأة الشابة بتواجهها ودي الشيء الرجال برفضوا فوق عمل المرأة
2: أكيد.
4: المرأة لما تجي تشتغل ده في يعني في المحيط حقها ده بيكونوا
2: في رجال
4: وفي بعض الرجال ده الناس ما كلهم سوا في بعض الرجال محترمين وفي بعض الرجال ده عينهم طويلة فممكن يعني تتعرض لبعض الإقراءات خاصة المادية وكده يعني. أو لو بقت المرأة ضعيفة ده ممكن تنجر في طريق تاني حتى لو هي عاملة وعندها مرتب وكل شيء. وكثير ده واقع قاعد يحصل. فدي التحديات. المفترض المرأة لما أنت بقيتي عاملة ده قبل كل شيء ده تعملي حساب شديد إنك أنت تحافظي على الثقة اللي أنطوكي لها
3: أهلك،
4: وازع ديني تحافظي على الثقة اللي أنطوكي لها أهلك، يكون عندك هدف معين أنت جاية
3: تحافظي على التربية اللي
4: أيوة. تكوني قوية.
5: حتى الزوج المسكين اللي هو سمح لك
4: اللي هو سمح لك وثق فوقي تتحافظي عليه الثقة دي. فبيتطلب مننا إحنا نكون أكثر قوة وأكثر صلابة وأكثر وعي وأكثر تمسك بالدين
3: وصبر.
4: أيوة وأكثر صبر. دي أهم نقطة ممكن تواجه المرأة العاملة. شيء تاني ممكن إحنا نخرج نطلب ده مقصره في بيوتنا نحن كأمهات خاصة. مثلا أنت خلاص بتمشي وكتك نصف وكتك أو أغلبيتها فوق العمل ده، بترجع البيت ده خلاص بتقصري من
3: رعاية الأطفال،
4: توفري رعاية أطفالك، رعاية زوجك، حتى المناسبات الاجتماعية حقت أسرك. زول مرضى ما تقدري تمشي ليه، زول حصلت معي
5: في عقبات كثيرة،
4: في عقبات كثيرة. فالمفترض إنه يكون في توزيع سليم كويس يعني مثالي لزمنك ماشي. إنك تنظمي وقت لعملك، تنظمي وقت لعيالك، تنظمي وقت لزوجك، ترتبي أمورك. ما خلاص معناها الوقت ده كلك ياخذ منك العمل بس. فكل هذه التحديات بتواجهنا إحنا كنساء عاملات. لكن إذا يعني فكرنا بطريقة كويسة ورتبنا أمورنا بشكل جيد غدا تتلاشى هذه الأسباب.
3: أيوة تمام.
2: كلام جميل جدا. نتمنى يكون هذه الرسالة تصل لكل النساء العاملات، وكمان زي ما قلتي حنحييهم هم يعني على وجه الخصوص يعني.
4: إن شاء الله.
2: طيب هل هناك يعتقد، هناك من يعتقد أن كون أمل المرأة ده هو أثر سلبا على الأسرة؟ كيف تريدين على هذا الرأي؟ يعني أمل أن المرأة ده بيأثر يعني سلبا على الأسرة، يعني على الأسرة زي ما حس قبل شوية أنت قلتي، يعني أظن في بعض من الإجابة أنت قلتيها قبل شوية بيأثر أيوة. سلبا على الأسرة،
4: بيأثر سلبا على الأسرة ده في أن الأم تغيب لساعات طويلة وده بيأثر سلبا. العيال محتاجين لزمن أمهم تقعد معهم فوقها، محتاجين لتوجيه، محتاجين لإرشاد، والراجل كمان محتاج أنه زوجته تكون متواجدة معايا أطول فترة ممكنة. فده التأثير سلبي. لكن إذا كان حاولت قدر المستطاع، حاليا إحنا مثلا في عملنا نحن ده بيكون عندنا دوام معين، مثلا اليوم ما شقالة أم باكر شقالة، يوم أنت ما شقالة فوق قدر الإمكان فضي نفسك خلاص.
2: أيوة أيوة.
4: ليه؟ لأنك تكوني مثلا متواجدة.
2: ما صبرنا بالنوافذ كهربائية وكده، أنت أكيد في البيت
4: للأسف. فدي الأشياء دي بس الناحية السلبية. لكن أيضا بالمقابل في ناحية إيجابية، هي بتوفر مثلا أشياء ناقصة. أيوة بتكون مثلا في ظروف معينة بتمر بها الأسرة من الناحية المادية، وإحنا كمجتمع شادي الظروف المادية دي ما معانا بس
2: أكيد
4: معانا وما بتفارقنا. فضروري ضروري الجزء الناقص ده هي بتغطي، وده شيء ضروري كمان وإيجابي من ناحية أخرى يعني.
3: طيب الأخت فتحية، بعد ما عرفنا شنو الواجب المرأة تسوي وشنو ما تسوي وشنو تقدر توفر في بيتها، طيب ما هي المجالات اللي بتبرهن للمرأة في كفاءتها ونجاحها في السنين الأخيرة؟
4: شوفي المرأة دي مهما كان مجالها، حتى لو ما كان مجال مثلا في وظيفي مثلا وظائف المعروفة دي، حتى لو كانت في التجارة، حتى لو كانت في الصناعات اليدوية، في كثير من أخواتنا بيشتغلوا صناعات يدوية في البيت، في خياطات، في أي شيء. انت بس عندك مرأة، عندك هدفك وامرأة يعني، عندك طريقك شقيتي وعندك تطلعات مستقبلية، تعرفي كيف تنظم عملك وتعرفي كيف تطوري منك مهما كان بسيط، مهما كان شكله.
2: نعم.
4: ما بالضروري تكوني انت
2: بس ما تربي يدينك وتقولي
4: ايوه، ما تطبقي يدينك وتقولي، ده شيء مهم جدا. وعلى فكره حتى الرجال انا بقول لهم، اذا كان المرأة انت خايف لا تشتغل برا، خلي تشتغل داخل. عمر المرأة ضروري ضروري، وما تعرف ضرورته الا لما يحصل لك حاجه في حياتك. مثلا على سبيل المثال الظروف اللي حصلت، كان الناس لجؤوا من دوله لدوله، مثلا من ليبيا لتشاد. الظروف دي يعني وقلبت الموازين. في رجال عاملين وكانوا نسوانهم موجودين فوق البيت ما بعدين بيشتغلوا شيء، وبناتهم كلها موجودين ما شقالي شيء، ما ناقصهم شيء، امورهم تمام وكل شيء. فجاه حصل ما حصل. لما جو فجاه هنا تشاد لقوا الوضع صعب. الرجال ما عندهم عمل، الاوين ما عندهم عمل،
2: في بعض في بيئه وجهين
4: أيوة. في بعض من الناس انحرفوا. وده في كل المجتمعات حصل. بينحرفوا ليش؟ لانه هم خلاص جاتهم صدمه، ما قدروا يتحملوا الواقع.
2: واول ما عندهم مهنه معينه،
4: ما عندهم مهنه معينه خلاص، ما كان لهم خيار. البنات الوحيدين دول الا انهم هم يعني يمشوا في الطريق المصح عشان يقدروا يوفروا المعيشه اللي كانوا زمان عايشين فوقها. لكن المراه اذا كانت من البدايه عندها مهنه،
2: أيوة.
4: عندها عمل معتمد عليها قويه، اخوها او زوجها او ابوها دعمها، قدرت اكتسبت هذه المهنه، لا يمكن تستسلم لاي ظرف من الظروف، وتقدر تلقاها المهنه دي في اي بلد مشت فوقها، وتقدر تواجه اي ظروف تمر بها. عشان كده يا جماعة عمل المرأة ضروري، والراجل معرض للمرض ومعرض للموت ساعتها.
3: الموت أكيد
5: شغل كتير قاعد.
4: أيوة شغل كتير قاعد. في بعض النسوان أسعى فقدوا أزواجهم وهم أصلا ما بعرفوا شيء ده. حصل فوقهم شنو؟
5: لا خلاص بيتعبوا
4: يتشردوا عيالها ذاتها خلاص تلقوهم أجزوا من المدارس.
5: لا لا صحيح صحيح.
4: خلاص قعدوا الأكل والشراب ما قادرين يوفروا.
5: في مرة والي هي بس راجل وهي بس مرة.
4: كان هي راجل وهي مرضة في حال إن زوجها من البداية دائمها.
5: أيوة.
4: خلاص
5: أيوة.
4: بوجودك رب مسك يدها وخلاها قمت عليه حيلها وخدمتها. خلاص الباقر كان بيقى ما فيه كله.
3: تسيب
4: مكانها. تحاول تسيب مكانها لكن إذا كان أنت دكيت خطيت تحت أنت إنك أنت متسيطر على الوضع إنك أنت موفر كل شيء أنت ضامن عمرك أنت ما ضامن عمرك. لما فجأة يحصل عليك شيء ده. الشيء الخايف منه وانت حي هيحصل
5: لا فعلا صحيح
4: وانت غايب وانت ما موجود لو حصلت معك
3: عشان ده بيقولوا المره دي علمها اي شيء حتى كان أيوة. السواقه
4: وحتى الحوادث موجودات
3: مع زوجها ماشين وسايقين السياره وفجاه بس جاتها ضيقه نفس وهو سايق اثناء ما هو سايق هي المره قدرت اتحكمت مرقه البقاق رشتها له شال نفس شويه وتعبان ما حيقدر يمسك الفولان والفولان ماشي فهي قدرت اتحكمت على السياره قدرت وقفتها بجنب وقدرت للرجل انقذتها انه من الضيقه اللي حصلت له بالصدفة وبعد شوية اتحسن وساقت السيارة ومشت وصلت البيت وكده فأي أي عمل للمرأة ضروري جدا
5: يعني طبعاً كما أنها السواقة ما تقدر تنفسها
4: أيوة. هشوفوا قلتوا أسا في المجتمع اللي احنا عايشين فوق
3: إلا يمشي سوء أكسيدا
4: أيوة أسا في المجتمع احنا عايشين فوق ده أكيد يا جيرانكو يا ناس بتعرفوهم يا مر عليكم مر عليكم إنه في مرأة زوج بعد ما زوجها توفى ده خلاص زوجها دوت تلقوهم مزاتة بل يعني في حاله ظروفهم ما بتسمع أخوان الزوج هم مزاتة يا دوبهم دوب إياله ما عندهم إمكانيات كي يقيموا المرأة واليوم كان جابوا لها باكر ما يقدروا يجيبوا لها خلاص المرأة دي إذا كان هي ما عندها قدرة إن هي تشتغل أو ما عندها عقل بفكر أو ما عندها يعني الشجاعة إن هي تواجه المجتمع ده تنصدم وتنهار ويمكن تنحرف أيوة والعيال بنفلتوا خلاص الأسرة ضاعت خلاص الأسرة ضاعت ضرورة عمل المرأة تكمل في الأشياء دي إن هي تنطيها القوة إن هي تواجه كل الظروف فلذلك من الضروري جدا عمل المرأة والمرأة دي كان هي دايرة تفسد أو دايرة تمشي في الطريق الما كويس
5: ما بتقدر لايتا
4: حتى لو ما كانت عاملة
3: بتسوي
4: هي بتسوي
3: بتسوي
4: في كثير من النسوان لا عاملة لا شيء قاعدة في البيت لكن انت تطلع دي تشيل لفعيتها ده بكان ما تمشي ليه ما في شغل ما تسوي ما
3: في انت تجي أيوة. تجي في البيت
4: الله يرضى عليك في كل الاحوال ده تتو شيء بينه وبين ربها صح انت المهم علمها ليه انها هي تكون معك في الظروف في غيابك في وجودك تكون امرأة قوية افضل بكثير حتى الله سبحانه وتعالى بيقول المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف ايوه فلذلك قوة المرأة دي بتكون بسند من زوجها شجاعة وإن أهلها يشجعها إنها تكون قوية من صغير وكتنا دماء وكت مرة تكون ضعيفة أبدا وللأسف أسا فيه حتى رجال كل ضعاف فأتمنى إنه كل المجتمع يكون قوي والقوة دي تجيب شنو تجيب العمل والاعتماد على الزاد وحفظ الكرامة
5: يا سلام
4: لو إنسان ما شقال وما حفظ كرامتك خلاص أنت إنسان بدون معنى
5: يا سلام نتمنى الإنسان يعني لو يكون له معنى
4: يا رب
5: نتمنى إن شاء الله كلنا لينا مكانتنا الخاصة وكل واحد إن شاء الله
4: يا رب
5: يعني خليه يفكر إنه كيف المرأة تخدم لكن المرأة كمان خليه تفكر هي خلي تمشي في الحدود الصحيحة
4: إن شاء الله.
5: طيب نحن يعني وصلنا قريب نوصله لنهاية الحلقة شنو رسالتك الأستاذة فتحية للأسرة وللمجتمع بشأن دعم المرأة وتمكينها بما يحقق التوازن والاستقرار
4: نحن في مجتمع ضعيف جدا وعشان نقوي مجتمعنا ده القوة دي ما حتجي إلا بإننا نحن نكون منتمجين مع بعضنا نتعاون مع بعضنا ندعم بعضنا عشان نكون أسرة قوية والأسرة هي العنصر اللي بيكون المجتمع
5: أكيد.
4: أي أسرة عندها بنت ولا ولد موجود من صغير تمسك مهنة معينة تعلم على الاعتماد على الزاد يكون إنسان قوي يواجه المجتمع يواجه الظروف يكون إنسان يعني يعرف كيف يحفظ كرامته ما يطلب يوصل لدرجة إنه يطلب من الناس ولا يكون إنسان سهل الكسر فالشيء ده ما بيبقى إلا لما يكون إنسان مصنوع
5: زي ما كلامك بدل الإيكول أول مدرسة يكون
4: ضروري
5: ترزي
4: لازم
5: يكون
4: لازم
5: نجار يكون كهربائي يكون كذا والبيت كمان في علم المهنة بتشابهها
4: ضروري لازم أنا شنو أسعى كنقرة كيكولة في النهاية ده العلم ده ما ضروري جدا الانتجراسيو يجي أحيانا ما يجي أو يجي أو يتأخر
5: أيوة.
4: وحتى لو الانتجراسيو جو يكون عند مهنة ده بتكون يعني
5: تساعدة.
4: بتساعدة كثير إنه هو وأتمنى إنه المجتمع كله يكون مجتمع منتج
5: يا ريت
4: المجتمع كله يكون مجتمع منتج في كل
6: كل المهن الموجودة كثيرة. في ناس بيشتغلوا في الحدادة، في ناس بيشتغلوا في الصناعات المختلفة، في ناس بيشتغلوا في صالون كوافير زي كده. يعني بيشتغل في الصالون، ما تقولوا قاعد نسيت عائلة نفسي، أنا بشتغل في الخياطة، في صالون كوافير، في أمور كثيرة، عشان الناس ما يقولوا قاعدين أنا قاعد نوصل الناس وأنا ما عارف شيء. يعني عندي مهن مختلفة، فالحمد لله الوالد من البداية اللي أيوه اهتم بتربيتنا. أبوي أخواني كمان، في واحد ميكانيكي، وفي واحد بيصنع الستائر والصالونات، وفي واحد بيشتغل في الديكورات بتاع البيوت. وعندي أخواتي طبعا الله. قريب ثلاثة ولا أربعة كلهم خاص أنا علمتهم معي في الصالون كوافير، أسرة منتجة. يعني أتمنى إنه كل المجتمع تكون أسرة منتجة.
5: من خلال هذا البرنامج ممكن نقول الباب مفتوح، يعني
6: الباب مفتوح،
5: يجيبوا بنات يعني تيجي تعلم من مكانك.
6: جدا أنا مستعدة إن أنا أعلم أي واحد عنده رغبة. أنا بفرح، وصراحة عملت حتى دورات تدريبية لبعض البنات، ولسه هنظم دورات تدريبية. وأنا داعمة جدا ومشجعة للمرأة اللي تحب تشتغل، سواء رجل ولا مرأة، أي إنسان بدور بيشتغل أي مهنة، ده أنا مستعدة أعلم. عادي مش مشكلة.
3: تمام. شكرا أستاذة فتحية، نتمنى رسالتك تسمع آذان ساخية وتحسن الوضع حق المرأة مع الأسر، وكل الشكر والتقدير لك ولمستمعينا الكرام، وفي اللي قدمت لنا من الأفكار والرعية والنصائح القيمة. نتمنى تلقى عزان ساقية وتسمعها وتطبقها في أرض الواقع، وننقذ مجتمعنا بأحسن.
6: بارك الله فيك حج حوا، بارك الله فيك أستاذ رحمة، وأتمنى أن المستمعين كمان يستفادوا من هذه المقتطفات، وأتمنى أنه يسمعوا هذه الوصايا، لأنها والله جدا جدا مفيدة لتطوير مجتمعنا، وأنه يكون أكثر إنتاجية وأكثر تماسك.
5: أستاذ فتية، أنت إنسانة إعلامية، هل لديك أو هل عندك مهنة آخرة يعني تقدر بتساعد فوق الناس ومهتمة بهذا المجال؟
6: طبعا أنا عندي مركز إيفا، صالون كوافير للتجميل، بشغالة فوق أنا شخصيا، أنا ومعي مجموعة من البنات، كان في بنات دربتهم شغالين، وهسه في واحدين بقوا مستغلين شغالين وحيدهم ذاتك. وعندي جمعية يسرى الأعمال الخيرية كمان، دمج فوق تدريب المهني للفتيات، وأحيانا حتى قاعدين ندمجوا حتى الأولاد كلها في بعض التدريبات.
5: بخصنا شنو يعني ناس رحمة دول جاي
6: ناس رحمة دول دا يجيبوا المتامات نظبطهم لهم
5: طبعا. يعني الآن للمخرج والفريق الرابي نواتس أوين نودهم هناك يعني
6: جدا جدا
5: تسمع بعدين تقول لي كلامك.
6: أيوة، ونقول لمتابعيني ومستمعيني كمان، خلي إذا كان عندهم من رغبة في إنهم يسووا تدريبات، أنا جاهزة إن أنا بدرب، وعندي دورات تدريبية قاعدة بحضرها إن شاء الله. الوقت الغريب قبل رمضان كان عملنا دورة تدريبية في مجال الصالون كوافير، وكان البنات استفادوا. أنا اتفاجأ بكمية المقدرة حقتهم، حقت الاستيعاب، استوعبوا بسرعة بسرعة، ولقيتهم ما شاء الله بسرعة بسرعة أصبحوا يعني قاعدين يسووا أسه كده، قاعدين بتواصلوا معي في الواتساب، برسلوا لي حتى أعمال قاعدين يشتغلوها. يعني أنا تفاجأ منها صراحة. فإن شاء الله فيها دورة تدريبية قريبا كمان حتنظم. عندنا دورة VIP، وعندنا دورة كمان للأيتام والأرامل،
5: حتى يعني كمان دورة VIP.
6: أيوة دورة
5: يعني
6: خاصة،
5: يعني very important person يعني
6: جدا.
5: إذا كان أنا كده بخش في هذه الدورة
6: تطلع منها هذا تفتح الصالون كافير بتاعك. أيوة، أنا عشان بتكلم في أهمية العمل ده، ما مجرد كلام، أنا إنه بطبق تطبيق عملي فعلي، ده هو المهم في الموضوع يعني.
3: شكرا،
6: الله يبارك.
5: شكرا جزيلا، بارك الله فيك.
3: كنا معكم في تقديم الحلقة، كل من عبد الرحمن آدم رحمة وهج هو حبيب عمر،
5: وفي تسجيلها المهندس أوميل ميدانجي جان ديجي،
3: وفي الإخراج عبد الله توش.
5: إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق العمل ومواصلة طيبة مع باقي برامج الإذاعة الوطنية،
3: وإلى اللقاء.
0: برنامج نوافذ،
1: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
0: برنامج نوافذ، نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام على راديو تشاد في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برنامجنا هنا اليوم بيكلم في العلاج الطبيعي اللي بيسووه بالتدليك والحركات، والعلاج الطبيعي ده هو واحد من العلاجات الطبية وقائد من زمان بعالجوا بيا كثير من الأمراض. ضيفنا للبرنامج هنا اليوم السيد بايدي جي جان ديديه، واحد من الأخصائيين هنا العلاج الطبيعي، بيكلم لنا في أهمية هنا العلاج الطبيعي. السيد السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: أها مسيا أمبيجي، تقدر تحجي لنا في علاج الطبيعي أنا كينيزيثيرابي ده شنو؟
1: كينيزيثيرابي ده الناس الجاي ماشول الناس مشيل إنهم مردنا أنا إيريد ولا أنا أودماي وما يقدر يروق ولا يلاد ويلدو ما يقدر يشول إيدن ولا يقدر فوق ده بس أني ناقا ينسو لا أيندول اليلدو ما يقدر يروق أجي للناس سواء أكسيدان من أوبيري لومدا كل أنيماسي أو غنسل مشيل ريديكاسيون لكادر يروق ويقود أفي
0: علاج الطبيعي لسا أنت قاعدة سيدة إسكي مردانين دول قاعد يمشوا في أوبيتال قبل الدكتور قاعد يرسلهم في بكانك ولا هم بس ديريك من بيت كي يقوموا يجلك
1: ريديكاسيون دا مشيل نادم المردان لي إردا يمشوا لدكتور القاعد سيكين منا إردا لي يشيفا كادر لي داورا لي هو ما يقدر ينتي قبل يرسل لأنينا ولا الناس غاي ورلم أورتوبيديس لأدماي وسوا أوبيراسون سوا كل دا قبل يرسل لنا ويكتوب في كات كات قبل يرسلنا دمنا وأنينا غان سولم دوا
0: أها دوا لنتو كاي تسو دا كل كي مساج بس ولا وايد دا مساج أنا أباراي دول ولا وكاي تسو كي كيف
1: دوا غان سولم دا البي مساج كل جاي الجين سلوم دا مش ريديكاس نادم الرجال نبوجا وجاي خاف لي يروح فوقا ولا يشيل كومام دا أني نجا ننتلو قدرة دا إننا بفرنسي قول إزرسيس جاي شوكل كتير جاي ونسومه و باكان المشي لإيريد ما إندادا إندنا أباراي غايدين غاي نكتولو نججابوتو المشي إيريدا غاي نوم و غاي نغاي مال إيريدا كتار إيريدا خلاص غاي خادم قبل نسولو مساج إزرسيس قالي يبقى أجيل قبل نادم ناي نقول يوم شبيت
0: العلاج الطبيعي دا كان أنتو سووتو دا إسكي إندا رول كيفي كورهانا باسيان دا
1: أساكي من أوريتا غالكي كور يبقى نورمال دا la kuduk michel mardan la irit na dum al sawa avc be français da fi domena gagan urlo hémiplégique da na bakana no wayda michel matke
0: aye
1: da gan solo o dawa exercice gan suma mobilisation katir renforcement dans tout le goudra iruk bakana waydin tishiba na da iruk adil mais le fi nafsa da yafaka da bakana ko tal wayda mainda goudra michel al wayda
0: aye sayi
1: da kulu fi na dum al michel rijila na kasar ok c'est une opération anina c'est alors rééducation da uda lenan mi shifa ga ruk ajil me finaf sa yarfa kadar maga ruk ajil lakin mani gul le fi bakana ni kalum ni sele renforcement dal jusqu'a ke yalga gudrara michel sawa gobul no kalulu
0: al rééducation al gati sele patient mardaninda ti selum science kam
1: patient wadinda ishirin science kulo ituma ashara science ku ituma ashara ramsa ku ituma waidin da michel le avc da yamshu geribe 3-4-5 mois même itishi fara gerib sanawai
0: ikulu
1: sanawai ikulu nsulu rejitation ma masai se ma ishokol katir wara ka ganisi ashan anina nanas katir na ishufu michel ganisi masai me ma masai ganisi ikulu michel alum tishi la narm infirmiera itnad malgay taninas be ibri tinadi le infirmier se lakin nas ma yarfu ba kai nadi kadar ni naran se masai lakin min da kalama masaj masai da nin mishi traitement chocolat katir ganse min nas gaidin yala dal ma yakdar indum zukma dol nan salfir animation dol chocolat katir ganse
0: ayi sayi
1: lakin al da bas gan duran nuruk
0: aha inti asa domaine hanak da specialist le nas sportif bas wala inti kullu al patient da fi bakanak sawa
1: kadar namjin se specialité ana sport da seta al kay urlo mishi le generique da seta sana arba min sana arba da kamal teraga na khanu menas fi clinique fi hôpital min wara qabl batan mache seta sana arba da kuluda seta sana tamani le sana de formation al nas kulu ki gay nsulum dawa lakin specialité na espora daba fi darnada premier fi chat kamalta jit an kun san al gayuja akarin yejum
0: ayya zul kulu kan ma masha gara kulu iski yakdari sai khidmana ilaj al tabiid
1: ma gara da daba sa asake ci shifa katirinda fi rezo sosio da lakin ma ni gul shokol nas gay sida hawan lakin sal de masha katin ci shifa le awin dol gay sai publicité chino chino da
0: c'est vrai
1: le nadem que tu dois te lamin sera il est ici la nadem al sawagrai
0: sei
1: yarfa irit yarfa udma yarfa chocol kulu
0: dama spécialiste
1: da yarfa gabul ise chocola achan anina ningul chino indina mardanin waidinda maidura masa mission nadem jabeti da bakan waidinda mati lamisa Michel Nadim hypertendu da bakan wadinda ma tilamisa. Tilamisa da sabas tensionnoi igum. Nas wadinda tilamisa bas khalas sifara to sukaranon da imonte. To chocol katir ki fi côté al positif côté al négatif les massages wadinda. Lakin chocol nas gani segal ni sifara le fi jilda bojak da ne mainda problema kara da atil amjisi. Lakin indi ko problem na il temps fi spécialité da ajil.
0: O ni sifa bakan wadinda nas wadinda uman ma mardanin o idoriyam chu wiso massage Est-ce que ma inde l'om risque de l'ayom akhar?
1: Da adil, le dil dagda, min alium, enti tahadim. Sur place, katire dan, chocolat, il est tamchi, tu sais, massage da. Le dam, alfi dil dagda, iruk adil.
0: Aywa.
1: Le min bakan irdanagda, kulu, sensibilité anagda yamchi adil. Le bakan waidin, anina ni uru tension musculaire, il se fi dil la michi durduma durduma da kulu, se le que yabga adil. Chocolat adil, massage da tamchi, tu sais, da. Au moins, semaine. C'est couratinen par semaine ayab galikadin.
0: Tegder tuorina indaka kamsana inti gai takadin fi domaine hana ilaja tabiida.
1: Ben commencé là de 2012 à 2013 da ana khalas gaidin fi hôpital gai nakhar minas mardanin khalas.
0: Ok, tegder tuorina shunu al khalak inti tamshi tabga spécialiste ana domaine alda.
1: Min awal ana kinésithérapeute simple la gani shifa ou ana gani rida sport katir. O gay fi internet gay na dukul ni shifa est-ce que nas dolla kidmianam o agina da sawa min dana shifta da masawa da ile ci kamila sana arba wala khamsa gabul tamshi batan ci akar ana arba daba shifta ke da halla ana khalas min salta occasion o likta bursu khalas ita chajan rasalnye daba sana mashi sita
0: merci Jean Didier takdara tu orina objectif ana kinesite rapide
1: le asake gal domaine na sport da le anina da gay ni choufoule nan sal gay c'est sport da kadar may algo blessure gay ni choufoulom kadar min blessure gay koulou ni soulom dawa kaday yalgo goudra nam misil awalla kay yejuru waya yala bal wala yse chocolé sport nam na adil anina gay misil ni choufoun ganon toulom conseil ke kadar chocolat waydina yse chocolat may yse kadar yalga goudra nam da yse sport adil Dabas spécialité rôle agina afi club dulla
0: d'accord est-ce que la sport da ou inda importance fi corps hana nadu
1: aye le importance na kinésithérapie da anina bas kan solom dawa kubal yamshu ce sport da le compétir da anina gani préparer l'homme ni jabutu miskla nam le irida nam udmaya nam solom chocolat katir ni renforcer cadre nas dulla yamshu le min yaju da mayal go blessure donc anina gani prepare lom gubal le compétition et min le uman kamulukulu khalas min baruda bata neji ni solom dawajin kali inum adil kadar ambukrari gum bala le michel boja dol be côté nous nousa anina gani solom ke
0: d'accord yom waydin da nasga yugulu michel la ilaja tabii da galuda michel khidmi ana awin o ma khidmi ana rujal inti specialist ana domaine alda tagdar tuwrina rayak shunu fi kalam da
1: nas katirin ga shufu asa ke fi rezo sosio da katira ishtishifa awin dol kay masile nadum me ma tishifa rajil dabas nas fi rasum da katugal chocolat na awindul mana rujal lakin umanda be français guru maser mishnarum teji tunum yisele ke masaj tugum tamjo lakin anina da spécialité paramédical anina kay na khadum be neurologue de orthopédiste de cardiologue de diabétologue de pédiatre gynécologue kulura anaga na khatam mam don agina na spécialité à part lakin asa kemin question da kinésithérapie da talga awin fuga talge rajul fuga mishi jene kola wala tishibara
0: rajul fi
1: rujal kul gaidin mara kul fi da mishi sawa sawa agina da bas
0: inti yomalla mashet fi domaine hana kinesite rapida ahala ke mishi hajju shunu wala human ma zilo wala ke mashet fi domaine alla
1: awalla min sahir da kebir min sit na chat
0: ah kebir fi jenu
1: ay hala donc indika ka nenda gai seile nasla tradisyona magai masile nasa oe hii magai shifa do ana min sakarga na duni gai solusho kol keke kalda seile kie bijina sabafi jini sabi alme keke kakani da umat
0: ay.
1: O shokola u khalali ana zata ke manarfa kada u khalali alas min umat da ana gana jubakan bal wala gani ruk wala aksidan wala shokol wa kefi karchia gina da aneji nishifa uo gai nadila mishil uled rujela noga yala bal marak wala shunun sawafo para ana nijel nyadila wa khalas nazda saibi dul la gai uriga la kilmi da na kakadul maana yalat
0: aye.
1: La gai urni kalam
0: kalam maadil
1: maadil wa ana khaleta u minwara iya nila nadani khalas u warenga la kakana da kalak da ili tisi ma tisi da maikun khalas min dara na gani si u minwara likta baka nina uman uraniga amshi agiri anana asardu la khalas amshi agiri
0: aha aterila especialiste anak da marag milu babet kuzatake
1: mashet
0: saweta marrawai
1: wana skulu kefi famida
0: aye
1: halulomu saibido la awa lukwa sa uman gaidin na
0: aye
1: min kenegri da uman gaira salale mesaj ankorajema
0: كيو... ده هما الأول أوروغل بقى شغل ده ما عديل
1: شغل ناي يلات ده ساكامل كلاس دونك أمان ناقا يورني لي أمان ده كل أبا نام ده كلو أسا أمان شايبو كلاس كان دولوم جاي جلي في كلينيك كان سلوم دواش دون أسا ناس في كارتيا نيندو لكلو كده حلولوم
0: حلولوم
1: آه. آه.
0: ناس الأول حقرو ميتية ده أمان بس أسا بيجي لوم حلو
1: أي ده بس
0: مرسي ميسي جان دي دي اسكي عندك إمكانيات مش القدرة كي لتقدر خدمة
1: خدمتك ده أجل. ماتريلا من قلنام شو نقري ده إسبيسياليتي ده. إدورا شغل وايدين نمشي راسامبل ما ده. إنهم رميو برا برا أنا قلنام شو في دار كتير. ومن نام شا كورس الاندي ده. قلني بيا باريدا واي تنين واي تنين أسلا اندي. ما فضلي. ولي أسا نقاي ده. لين دورا قد الناس الاندو موين إدورا يديلي ده. I kontakte le yo yagdar idili kadar fadali girin dura ni fuka kabinyane personel. Ala asada, ana gaina kadum, o mishi le partenaria be klinik sawa ana mursal, me lakin anina lisa mafakita. Don da ku da problem ane al asada. Da le mishkila le kadar nalga bit adil ni fuka o matera waidin na kali njubu o khalas nseulum da wale nas chajendula.
0: Nitmanna talga al-imkaniyat al-kafia wa taftah العيادة حقتك الخاصة عشان تعالج المرضانين التشاديين ميسي جان دي دي شاك ترافاي كنادم غاي سيدا عند ديفيكولتي في ترافاي هناك انت دا شنو ديفيكولتي اللي جيت فوقها
1: لي ديفيكولتي في ترافاي اللي اسرى بمرضانين وايدين دا خلاص فتراسم قبل جيبو اول اوروتو ناس المشي عند افيسي افيسي دا مرضانين في راس دا اللي قدر يجيبولهم في اوبيتال دكتور يشوفو وباكان وايدين دا ينادوني اني نجي نانتولم ناس لا قدرة قدر يقوم يروق دا ناس ويدين يقول إدنا ناس يقربو مردانين دا ياغو تيبت لا دي إدنا يبقى ريجيك ولا ناد ماما يقدر يكوتا رجينا وتيرقبو دي جبلنا دا أنينا غاي بوجينا كتير ودا بروبلم أنينا الواي ملي قدر لين ناس الغاي سي اسبور مش الغاي لابو بال ولا شنو رجينا وكاسر ولا مارك دا عشا أمان دا جلدم نباس أفيني رانم
0: سي
1: كالي يجي لنا في أوبيتال نشوفو شوكو لا مارك دا نسلم دا وكارا رجل دا ياغوت في باكانا مش الأول ميوايدين نا يقوم يومشو يسي أنا دار لكن ما نقول أنا دار أنا ما ينفع ممن سودا كيف كل ندورو كدا يسي را jo ishufu kadar udmainda bakan algaida adil acha umanda sportif dul
0: sai
1: na donc da difficulté anina indina katir ele mara wadin yalum da kul mayak dur yagut ola yurug da kali jubulena bakan wadin ga jubulan solom kadar girib ke ule da gumi rug da batan tishiba yara gul u it wala abara gal bakan da beid gal shunu shunu da da kulo bakan algai antuna michel problème chaque fikid mi aginan
0: c'est vrai da negligence o ishufu na dum alla mardan da badri ke magai
2: ودو اوبيتال يرجو على الدرنير مينيت جوسكا كان ودو دي سبيسياليست ذات كي يتابعوا
0: Merci, Monsieur Jean Didier. Est-ce qu'il y a un message adressé
1: à la population à Djet Katil, mais message n'est pas à un gouvernement. Choukran le gouvernement, choukran le maréchal Mamad Idriss Déby Itno. Le chocolat, le sawale, le graisse, le ouros, le machid bara, c'est la spécialité de Kamalta Djet. Merci le ministère de la Culture, Jeunesse et Sport. Le ouman chocolat, le sawale, à la base, il y a un foulom. Chocolat, couloir, le sawale, et le fédéral. Na chadien d'athlétisme da ko uman indum confiance mini dabas uman idele jusqu'à na dit fi bakanal asa alium anagaira le aquidol saibidol ko shukran anum katir ne salmule nasana unama bara nasga asmuinda ile le grâce anam mikuranam journaliste dol shukran anako a technicien dol o responsable ko le fi unama da shukranam
2: mustami'in wa mustami'at alkiram ana radio chat beda albarnamij alkan istadafna الأخصائي عن العلاج الطبيعي السيد جان ديديه خلاص كمل كان معاكم في هندسة هنا الصوت جابرييل وفي الإخراج عبد الله يطوش البرنامج من إعداد وتقديم عز علي علومة نتمنى لكم متابعة سعيدة مع باقي برامج هنا الراديو جان.

0: مستمعينا في كل مكان أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة نخصصها للحديث عن ريادة الأعمال، وذلك عبر أحد الأشخاص الذين غادروا البلاد لغرض الدراسة ولكنه استفاد من فرص العمل التي كانت متوفرة أمامه ليصبح فيما بعد رائدا من رواد الأعمال، وهو السيد أبكر محمد أبكر. سيد أبكر أهلا بك في راديو شاد.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
0: سيد أبكر في البداية ممكن تنتينا سيرة ذاتية هناك سيفي هناك.
1: شكرا. قاعد أدرس في سنغال وعندي شركة فكيتها في سنغال.
0: أنت أبكر في البداية مشيت سنغال عشان الدراسة، لكن بعد ما قريت ده اشتغلت هناك وقفت هناك، فكرة هنا عمل ده جاد لك من وين؟
1: والله أنينا أول ده مشينا ده للدراسة والأوبرتونيتي مرة قد لنا كمان شينا درب الانتربريز.
0: فكرة هنا العمل ده من صغير من هنا عندك ولا بعد ما مشيت السنغال يا هو خلاص؟
1: والله الفكره ده انا جاي كي من جدودي كي كلهم تجار، وخلاص التجاره كي من صغير كي قمت فوقها مشيت اكل كله قاعد في اقليدا الا ما تنقى تاجر. دونك شلت فولونتي كي نمشي في الاكل ال تي سي كله لي كلام نقى تاجر اسكي اكل ده يفورمي تجار وكذا، خلاص دخل في ال تي سي. في الاخير مشيت السنغال ده قالوا لي لا يعني ده انينا نفورمي تجار مي زيادة من التجار، وخلاص دخل وكملت في كونتابيليتي فينانس. من ذاك كان خلاص الموند عن التجارة وعن الفينانس.
0: لكن كيف القراية والتجارة كله لميتهم بقان واحد؟
1: والله يوم بدينا ده ما حين، لكن الفولونتي والأورغانيزاسيون من النادو انت كان قاعد وشفت الأوبرتونيتي إلا تورغانيزي نفسك عشان تقدر نفسك في الكمبليكاسيون وفي
0: التجارة.
1: في التجارة ويوم بديت ده بنخدم في الإيكول والويكند نمشي إيكول، وفي يومين كان عندي تان شيء بانان لبوز ولا أشياء ده نمشي نتارد كلام التجارة.
0: يعني أنت مما قاعد تقري كده ما كانت قاعد تشيف خدمة الحكومة، بس يعني أنت بنفسك قلت ممكن يمكن كملت القراية ده تخدم خدمة خاص.
1: أنا بدري من صغير قلت لا خدمة أنا الحكومة كي أنا ما ماشي، وده من زمان من صغير كي عندي لي في عقلي دون كبير فوق كمان نقول لا أنا ده ولا نسي تجارة ولا ندخل مع ناس البريفي ولا بروجي دول، هذا الموتيفاسيون الوداني في التجارة. في التسي بعد ذاك كمان شفت كي وكي كونتينيو، خلاص جيت في مرحلة واحد ده شفت الأوبرتونيتي قايد وإنك أوبرتونيتي التفتها شركة حقتك كذا، بس كيف يقولنا ده من بريمير أني ديزيام أني ده بعلمونا كيف تفك شركة، خلاص بيقى لي إكسبرينس ومن ذاك ده نقول قلت خلاص نفتها شركة حقي ونستركتوري ونمشي.
0: هل في ناس آخرين كده قبل ده سوى شركاتهم وإنت شفت عشان سويت مثل حقهم، ولا هناك ده من البداية كأنت بتدي نفس البس؟
1: هسه في مشكلة حقنا في تشاد ده ما عندنا نادم كي يقى لنا مثل ريفيرانس نادم وبدأ في شركة حقه وأخر في شركة حقه زيادة من 50 سنة كما في، وكان قاعد كله هو كان مات وبعده هو ده اسك شركة ده كي عاش زيادة من 50 سنة ده ما عندي لها معلومات. وأي زول كأي لنصي في شركة ده يدور لها ممثل ريفيرانس. أيوة. نادم ده انت تشيفة هو قام كيف دخل بين مرق بين جاي سيشنو اي ما يوم ما لا شركة قد جاي يزيد دم انت وكان قد تمثل في نادم ده ما تبازي، لكن بنتيك معلومات عشان انت كله تقى مشيلة، لكن ده في هني ما عندنا وهني ده الاورينتاسيون كله ما عادي. لليال بقولهم امشوا الاكل وفتشوا خدمة، لكن ما بقولوا لليال امشي فتش قرص. هذا اليوم ده للباران خليه يقول للايال الفيناليتي انا الاكل ده ما كله قروش شيلة مثلا بس في الفامي دول ده زول واحد بس وما قر وسوى تجارة وإند مال في الفامي ده هو مسموع ولا المشا قرى إند الدبلوم جراجد في البيت مسموع. دونك فيناليتي أنا الخمام ده كله قرص، وكان فيناليتي أنا القرص ده خليه ده من دقاق يفرميهم عشان يقوموا بأجل هنا أنا نفتش قرص ما قرص الحرام ولا قرص الحين، لا خليه يدرب نفسه عشان يلقى قرص الحلال. وده اليوم ده باران كله كي خلو إيده ها أمشي أكل بس أمشي أكل بس أمشي أكل بس ما حلال. في دار آخر ده الأبو بيشيل الإيال ولا الأم تشيل الإيال ودوم عشان يشوفوا الشركات ناس بخدمه كيف شيفة ده أنا فلان شيفة ده كله كفلان سوا عشان شنو السخير بقوم ده ده كله فلان ده بس سوا، خلاص هو بقوم بمعلومة كان ده فلان ده سوا ده أنا كل سنة أقدر نسي هذا عندنا ما عندنا ما عندنا عشان نوديه لدي ام باكري شيفه اماره دي ولا انتربريز ده ولا التجاره ده كله كنا نقول له ده انا فلان وبدا ب 5000 ولا بدا ب 2000 وده كله قدر سواده ما في وده كله متابع للفورماسيون والاورينتاسيون هذا كمان عليهم الباران دول خلوا من اكون ما عندنا انتربريز دول موديل ليودوا ليال ما نعرف ليال كمين دوغ تعلمهم عشان يقوموا ده باجل هنا تجاره ما تجاره كله يقوموا باجل هنا ناس ويفتشوا القروض.
0: انت قاعد برا من تشاد وشفت الشباب الخريجين من الجامعات يعني كملوا قرايتهم وقاعدين بخدموا ولو كان ما لقوا خدمه من الحكومه كله، لكن انينا عندنا في تشاد ده النادم القرا وكمل قرايته الا يرجع له عمل هنا الدوله بس، كيف تشوف جن هنا هناك وهنا هنا ده في الخدمه ده انت؟
1: والله الناس هناك ده ناس فيها عندهم طبيعه كان ما لقيت خدمه كله، يفو انت سيدك تقوم تسي خدمتك، فيها ناس ويدين قروا عندهم دبلوم وقبلوا جايسو تاكسي، قبلوا بسوق لاندو، فيها ناس عندهم دبلوم وقبلوا جاي خدموا في نتواياج، هو الخدمه دي رزق، انا ده بكان ده قريت كي ما لقيت، هل اسكي ما نمشي نفتش لي شغل اخر؟ الانتربريز كان ما في شركات كي ندس نفسي فوق كله، كان عندي من انكل اجي ولا من اخوي بعد عندي ليا كوميرس كله، ما نمشي نبدا معي، كان بشيء شيء كله، مصاريف انا يوم يومين، الفونا قنادم صور، لكن انت قاعد مشيت قريت جيت وتقول ما عندي خدمه، نقعد نرجع ده، الخدمه دي ما بتجي من فوق، الا تلقى ليها سبب، كان ان شاء الله بنوفال كله. الخدمة دي نجي نعلمها ساكت كله نجي نعلمها من نقعد في البيت ده ها يوم من الأيام ده انت المعلم ده رزق ده بجي من وين ما تعرف وببقى لك سبب هاكومة ده وبلاسهم كله كم أنينا 16 مليون ده يشولي ياتو يخلو ياتو وما عندنا شركات كبار الدمون يشولوا ناس ألف نادو أكون إرتيل ولا أكون أنتربريز آخر موف لكن اسكي انتربريز اخر كي يقدر يشيل الف نادم فيه هذا ما مشكله وعليهم كم ناس قاعدين عندهم دبلوم وما عندهم خدمه اليوم ده الكونسي نقدر ننتو له حكومه هنا تشاده حكومه الا تقبل وهي تسي لها شركات الشركات ده تسيم كان يقوم من بريفي كل مهنه حكومه ما عندها لا مصلحه لكن بدخل في بوليتيك انا الامبلوا وعليهم يسهل لهم شغل كثير ناس كان ما عندهم خدمه ده بقولوا الا بايرو وبحجوا في البوليتيك هذا بس عليهم الهجه
0: وفي كثير من الشباب مثل يعني كان قلت مثل انت اقدم خدمه حقك عشان تقدر تقرب نفسك ولا كي يقول لك انا في يدي قروس ما عندي عشان نقدر نخدم كيف انت خدمه هناك بديتها هل بقروس كثير او بديتها ولا كان عندك شغل شيء بس لكن بديتها كمان خلاص بقريك ما شاء الله ماشي
1: انا نقول الخدمه دي ما الا عندك قروس قبل تقدر تبعدها خدمه والخدمه دي من المعلومات اي خدمه دي دور لها معلومات عندك معلومات تخط المعلومات قدام وتبدا تسي مع ناس الإرفة في الريلاسيون وناسك تبدأ تسي خمامك ده بواحد بيتيني أنا ده بديت ده ما عندي شيء مشيت ده قول لهم أنتوني شغل عشان أنا ندور نسي تجارة كان ساوك تاني قبل اليوم مثل دين شلت الجيتية مشيت ليل تاير قول لي خيط ليفست ونودي كان باو أن نجيب لك قرصة بمية بميتين أنا زويدين بدور بفوكو أنتربريز وبقوا ملياردير ولا مليونير في يوم واحد دولة بقى اليوم من تقريبا كم سنة بيانتو دي زان أجيب وكلو قايدين داكو في تجور في استاد جن بس دونك الانتربريز ذاته هي تدور لها صبر وشركة ولا بفتوك بس وخلاص بقى كبير منك إتي أجيلك دماش وين تسيكي كيف ليه قدام ندور شركة جيجا كي كيف ما قرزي بس شركة إتي الإنسان تبيتك كمبورتمان هناك وكاليتي هنا الإنسان يا بس يا البرسوناليتي طب برسوناليتي هناك ده الناس كان مشيت كبس وقف لهم قدام ده قول لهم أنا ده داكوا لهم ده بديت شغل وما عندي قرز نزيدة نادم كان شافة كبس خدمة هناك ده الرسمي وإن ده أفنير ده كان شيء ما عنده كله بيسالك كان ما عنده قرز كله بيساعدك بلزك لناس اللي عندهم
0: سيد بكر محمد قديم هناك ده مجال شنو يعني اشياء انت قاعد تسوي تجاره فود شنو
1: الله يعنينا ده بدينا ده غنسو كوستيم فيستو بنطلون شميز غنسو روب انا اوين قلقان كله اللي خيطو ده انينا غنا خيط لكن انينا ما غنا خيطو خلق واحد وتنين اللي نتشكموا مثل كثير ناس في سو دايرات خيطو خلق واحد برجو كليان كان جابتي سيو قبا خيطو اخلال انينا ده بكنا ده شركة هنا الخياطة من خياطة حقنا ده انينا منسو للإيكولات والشركات عندهم تاني دولة مثل إيكولات عندك شركات مثل توتال عندهم تاني أنا ترافاي هم دول ده عنينا نشلو مام الكونترا ونخدم لهم التاني دي ترافاي والإيكولات كله عندهم
2: تاني
1: أنا الإيكول نخدمهم الإيكول والرستوران والأوتيل ده ياخد منا لكن نسوق القان واحد تنين لبوتيك ده قايد
2: انت في الغربة يعني انت قايد برا من جات وداني بيجيت تسوي تجارة هناك هل في خدمة هناك ديك لقيت صعوبات يعني ديفيكولتي شيء كي
1: الصعوبات ده هو في خدمة ده ما قايد عندك ناس أنا إرفي عندك ناس القريبين ليك ناس سويدين بجوا بشولوا خمام وما بكفوا الصعوبات ده قايد والبداية كله صعبة لكن انت الانسان عندك فكر وعندك فيزيون شيء كي بجي بمرقك من دربك ما في ناس جو من نيشالو زياده من قريب 100 الف ناد واحد بجي بيشيل منك خمام قريب انا 100 الف ما بكفي الايكولات بقربوا 100 قريب مليون مليون تنين بقربوا ما بكفوا تتارد في ناس يشيلوا منك خمام الف 2000 ده كمان حساب ما عنده ما ده كله قروس المشاكل الكبير الا مشاكل هنا الكليانتيل البوبو منك كان ده عندك ما مشاكل ده مشاكل البوقي للخدمة. طب انت كان تخدم ده اي شركة تفتح ده الفو خمامك يبقى خمام رسمي انت بنفسك تقنادم رسمي كلامك يبقى واحد وتسير لناس خمام رسمي كلام واحد لله ده خدمة بمشي جدا لكن كان انت علم تسير شغل ما قدر سويته في وقته وتجري من الناس عم باكر تدخل بيني تمر بيني بتلف لك الخدمة
2: سيد بكر بعد ما انت جيت هنا مثلا زيارة جيت في البلد هل عندك نية كي مثلا فك تجارة هنا في تشاد ولا تقبل في بلد اللي انت هتقعد تخدم فوق
1: انا هسه جيت هنا في جمعنا كله كلام نجو نفتو الشريك انا ومع زميلي وعد وعندنا جران وعد الله يبارك خصدو نجو نفتو الشركة هنا مثل دجينا والشركة فكينا قاعد في شارع 40 من عدم تشيري وكماشي شارع 50 ده انفاس مالي بو مرشي ده البوتيك جاي هنا
2: سيد بكر انا هنا قاعدين في نهاية البرنامج درنيمو هناك شنو لشباب الاخرين كله عشان يقدروا يخدموا زي خدمي هناك ده ويقدروا يقربوا نفوسهم الواكين كم ملك ريت كله عشان ما يقعد يرجع لي خدمه الحكومه بس
1: ابور لي حكومه ده الانتربرينور جادين الجادين برا ده حكومه انا تشات كما فكر لين مارشال الله يرحمه قد تفون الجنس يدور يدربوا وكده فكو انتربريز أنينا مالكين واليوم ده أنينا كان نسوق خممنا ولكن بيجروز نبص لكن كان كان نسوق ده خممنا نسوق كله الشعب تشادي يا جن نشجو وين كله أنينا جادين تشادين دونك اليوم ده الفوك تشاديا يقوم لي تشادين الجادين برا وعندهم شركات ده يشجيهم ويأكومبانيهم عشان يجوا يقبلوا في بلدهم ينفستي بس كده واجي انت تشادي وفكيت شركة برا ده تعال في بلدك كله أفتح لكن الفوك الإتاء كله يأكومباني أنينا لكن ده أنينا ما لقين ولا أنا ولا الباقين نادم لقي ما في نسل يقولوا من الواجبات انت تشادي تجي في بلدك وتنفستي دونك ده هسا أبيل أنا نسيلي أخواني التشادين اللي عندهم شركة برا كله كلنا نقبلوا عشان نجن طوروا بلدنا عشان من الواجبات وللجن نقول لهم كان تدور تفتح شركة ده الفو عندك فكرة وللفكرة تخطها تستعدلها وما قرز يا بسيلانت الفكرة وقت استعدلتها وخطيتها في درب البعد الفو أفار تشجيع وشجاع والانديرانس تقزول نشيد بس ك الانتربريز بقى وبقوم وفي الأخير كمان إيفو أفار دلوداس تدير كأنتي نعلم تجور بري في أوبرتونيتي وايد ده تجيب سوليسيون واليوم ده يبقى كان آخر ده نظمشو بعيد لكن هني ده لسانا دونك لجن كله خليه رفليشير خمام كتير فيه نسو لكن ما يدي كوراجي وفي الأخير ده أي شيء نعلم بني آدم تسيف في الدنيا ده أخيرا هكا ده من إيكول ولا تبني عدم قاعدة ما أخيرا ده إلفو تلقى قرص فيها محل تنين بس أكون ناس ما يسوي شغل وما يدوروا قرص ده إلا كان في الجامعة ولا في الكنيسة سينو ده إن اللي أنا أي شيء ده دورو قرص اللي فرمي يال ده من سخار كي يقوموا ده ما إلا ودوم إيكول ودوم إيكول ودوم إيكول ده للبار سخيرك ده أكمبانيه ومين سخير قول لي خليه يقوم عشان يقوم يفتش قرص دونك قيمة للسخير ده خليه يفتش ليه قرص من قرص الله يخدمه ما قرص اللي يمشي يشيل ساكي دول يسرق دول لا شجيها عشان يخدم ويلقى قرص كان من سخير كله الفود يشجوه للليال عشان يقوموا بأجل هنا الانتروبرناري وهسا حجينا كمان في بروغرام هنا تشاد ما في الانتروبرنارية في الفرماسي وده كمان مشاكل.
2: سيد البكر محمد البكر شكرا جزيلا على هذا الحديث.
1: سامي شكرا لك على إيكيب أنا أوناما.
0: مستمعينا في كل مكان هكذا استمعتم هذه الحلقة الخاصة التي تابعتم خلالها اللقاء الذي أجريناه مع السيد البكر محمد البكر أحد الشباب النشيطين في مجال ريادة الأعمال في خارج الوطن حول مشواره في مجال العمل الخاص. في ختامها تقبلوا تحيات المهندسين في التسجيل مهدي محمد عبد الله وماجم تالي وفي الإخراج عبد الله توش ومني في التقديم عبد الله يعقوب بخاري. لكم منا أطيب المنى وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في رعاية الله وحفظه.

0: برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
1: هنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة نجمينا.
2: لا لي بوبلاسيون سوسال مو هرمون بلامسا انديزا غود ماكم انا غود بيكسيفيكاس مانا راديو تشاد بوزي مافي بوبلاسيون سو باسما.

صباح الخير عصمة جمهورية كاتا عن جميعنا. صباح الخير الأحبة المسلمين معنا من كل مكان. أسأل الله صباحكم بكل خير. هنا إذاعتكم الإذاعة الوطنية كيدي 94.5 عنما لكل المسلمين والمسلمات اللي تاني مرة نقول لكم صباحكم خير. بعد ما استمتعتوا تابعتوا الزملة باللغة الفرنسية بالذات ما زميلي تنجا إفليكرا وخلاص قادر للسجوء قال المايك أنينك مستعدين عشان نشيل الخيادة خلال 75 دقيقة نعيشوها سوا معكم. لكل المستمعين والمستمعين اللي تاني مرة اللي تاني مرة نقول لكم صباح الخير صباح الرحمة والبركات. مستمعين أنا بريمي ديزم ترزم كاترم سنكم سيزم ستم ويتم نبن زنطر كان معنا من مختلف الولايات الكادية وطواهيها. أحبنا لتاني مرة نقول لكم مرحب بكم سبع ودقيقتين في داخل الاستديو تروح على الركات بالضبطي في كل الساعات على المستمعين الحاليين قاعدين بيتابعونا في داخل الفرقنا أو الأسواق قناة المدينة جميلة. خلال 75 دقيقة يخدمنا ويخدمكم قدام الألاف البيطان عموما الكونسل المهندس محمود قصرة. أما مني في التقديم معكم جلال حسين يحيى برفقة الزميل هناك دبلوم تلوم قايس في متابعة البرامج باللغة أو بالقسم العربي الدارجي للإذاعة الوطنية الجديدة. المواصلات هناك حسنة لكل المسلمين الحاليين معنا نقول لكم أهلا بكم لتاني مرة. خلال 75 دقيقة نقول لكم بلاغاتنا الصباحية ونسمعكم الدعايات تلقوا النشر مع زملاء من أسرة التحرير. بعد النشر لو كان في وقت مفضل نقول لكم بلاغاتنا الباقية وبعد البلاغات ممكن في ملاحظة صباحية لكل المستمعين نقول لكم كونوا معنا خطوة بعد خطوة. نلقى المهندس محمود قصرة يختار لنا أول فاصل خناية كان يختار لكم عيوم وبالفاصل نقول فوق الصباح سعيد لكل المستمعين والمستمعين بالذات لكل البلامات الدليقيات ولكل أصحاب الدكاكين التكاسة والكارات أصحاب العربات البيكوب بدون فريس في الزرعات قاعدين بيتابعونا نقول لكم أحلى بكم.

0: كلمات صباحية، كلمات حساسة من الفنان الراحل الحاج أحمد بيكوس، بقول زرعنا فول ورا فرقنا في قوس والجبل أبو التلفان، لقانا شق هدانا بيته تزقينا لبن. نرجع نوقف الفاصل يا محمود ونقر البلاغات الصباحية انت اليوم. العدارة العامة المتابعة للوزارة انت الإصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد محمد تراب عندنا في كارتشي أنقبو سكسيون إلو كات لو كات يمشي بأوراقها الرسمية في الإدارة بكونه أنك انت دي عندها مشكلة، واعتبر البلاغ ده ليا كونفيكاسيون. مطلوب من السيد عيسى عيسى كارتير عندنا في كاركي أنقبو سيكسيون إن إلو كات لو 13 و 15، يمشي بأوراقها في الإدارة العامة المتابعة للوزارة الإصلاح الأراضي والتمدن والسكن بكونه أنك انت دي عندها مشكلة، واعتبر البلاغ لياكا كونفوكاسيون أو شكوى. الإدارة العامة المتابعة لوزارة إصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد موسى إبراهيم والسيد هارون محمد إنهم نقعد في كارتي أنقبو سيكسيون 1 إلو 4 لو 10 و 12، يمشوا بأوراقهم الرسمية في الإدارة العامة بكونوا النقاد إنت مشاكل والبلغ ده لهم كونفيكاسيون. مطلوب من السيد آدم كاردا هو عندنا في كارتي أنقبو سيكسيون 1 إلو 4 لو 6 و 8، يمشي بأوراقها الرسمية في الإدارة المتابعة لوزارة الإصلاح الأراضي والتمدن والسكن بكونوا النقاد إنت دول عندهم مشاكل، واعتبر البلاغ ده ليا كونفيكاسيون. مطلوب من السيد آدم حمدان عندنا في كارتي أنقبو سيكسيون 1 إلو 4 لو 5 و 7، يمشي بأوراق الرسمية في الإدارة العامة المتابعة للوزارة انت الإصلاح الأراضي والتمدن والسكن بكونوا النقاط انت دول عندهم مشاكل، ويعتبر البلاغ ده ليا كونفيكاسيون. دائما مع الإدارة العامة المتابعة للوزارة انت الإصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد داهر جيمي غورو هو دا عندنا في كارتي أنقبو سيكسيون 1 إلو 4 لو 14 و 16، يمشي بأوراقها الرسمية في الإدارة الأما بكونوا النقاط انت دول عندهم مشاكل، واعتبر البلاغ دا ليا كونفيكاسيون. مطلوب من السيدة سادية جار النبي عندنا في كارتي أنقبو سيكسيون 1 إلو 4 لو 9 و 11، تمشي بأوراقها الرسمية في الإدارة العامة بكونه النقاط انت دول عندها مشاكل، وتعتبر البلاغ ده لها كونفيكاسيون. الإدارة العامة المتابعة للوزارة إصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد شريف ومحمد زين عندنا في كارتي دب زين سيكسيون 1 إلو 47 لو 6، يمشي بأوراقها الرسمية في الإدارة العامة بكونه النقا انت دي عندها مشكلة، واعتبر البلاغ ده ليا كونفيكاسيون. مطلوب من الشخصيات أو الناس اللي قلنا نطلقهم أسمائهم دول يمشوا بأوراقهم الرسمية في الإدارة العامة المتابعة للوزارة إصلاح الأراضي والتمدن والسكن، هم كمان عندهم نقاط في كاركي دبازين سيكسيون دي إلو 13 و لو 6 8 10 و 15 16 17 18 و إلو كمان 131 و لو 1 دي 3 4 5 6 7 8 9 و 12 و 14 17 و 18، منهم كمان ناس على سيكسيون دي إلو 130، ده كمان السيد هارون جبرين نجا حق كمان في لو 6 و 8 و 10، والسيد كمان حسن عبد الله هو ده يعني نجا حق كمان في لو 15، والسيد صالح محمد حجار هو كمان نجا حجة في في لو أساس وسيد عبد الله آدم حسين وكمان في لو دست وسيد التومبا اتينا هو كمان في لو 18 وناس أنا سكسيون دي كمان إلو 131 كمان يعني منهم السيد هارون بريمي وده كمان يعني في لو 1 دي 3 4 6 7 8 و 9 السيد زكريا آدم كمان يعني لو 12 و 14 السيد زكريا عبد الله كمان في لو 17 و السيد إشيان كان داي هو دا كمان في لو 18 قال لي امشوا بأوراقهم الرسمية في الإدارة العامة بكونوا النقاط انتم دول كلها عندها مشاكل واعتبروا البلاغ دا لهم قصة كونفيكاسيون. آخر بلاغ من الإدارة العامة المتابعة للوزارة عند إصلاح الأراضي والتمدن والسكن وبعض البلاغات كمان نقولها بعد الدعايات أو النشرة المفضلة.
1: تنتقل الملاريا بعضان البعوضة، كان البعوضة عدد أي مريض يمكن ينتقل لأي فرد آخر من الأسرة أو البيت أو القرية. لنحارب الملاريا لازم نسوي شيء كويس، ننوم أي وقت وأي ليلة في السنجة عند الدواء ولنظف بيوتنا وحتى الفداين البيوت. أقطعوا القش الأخضر قدام بيوتكم، دفقوا الأوساخ في صناديق النفايات، ما تخلوا الأرمل في طاستكم مفتوحة، نظفوا المجاري المائية بانتظام، أنتوا الأوين الهوامل أشرب الأدوية القرروا لكن في المراكز الصحية، أنتوا الأبهات أنتوا يلكم من 3 إلى 59 شهر أدوية عن العلاج اللي بيسموه CPS. بعد النوم فرتوا صناديقكم وطبقوها وما تخطوها في الشمس ولا أي محل يتلف الدواء عن صناديقكم. كل ليلة تحت السنجة معناتها عائلة محمية. دي رسالة وزارة الصحة العامة والوقاية.
2: نستعمل بات على فيدا
3: عشان انك تدور السنونه يبقى سوا نظيف وغشيم بارد.
2: مع بات على فيدا كن نستعمل ده حل في سنوننا
3: عشان بات على فيدا بروده يحارب السوسه يمرق السنون بيوت ويداوي اي مرض حن السنون يوميا.
2: كلامك عدل، نستعمل اي معيوم على في مده حياتي.
3: مع بات ألافي البياض حن السنون ظاهر. بات ألافي حماية في حياتنا. ألافي لكل الحياة. ألافي ألافي
2: بات ألافي ألافي ألافي ألافي.

0: الساعة 7:15 دقيقة في داخل سيو تروح. أنا رجعت دلوقتي تطلع فوق النشرة الصباحية حنت اليوم مع زميلي مطر حسن من علي. الصباح الخير.
1: صباح النور جلال حسين يايا. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام السلام عليكم ورحمة الله. لكم نشرة الأخبار الصباحية من اليوم الخميس يوم 15 أكتوبر سنة 2026. النشرة نبدأها لكم بالعناوين. رئيس الجمهورية كبير الدولة مارشال محمد إدريس دي بيتنو كان رجع في العاصمة جمينة أمس بعد الظهر جاي من باريس عاصمة هند فرنسا. فهناك كبير الدولة كان سوى ملمة مع الرئيس دولة فرنسا إيمانويل ماكرون ومضوا في كثير من الاتفاقيات. الوزير هنا البنية التحتية أمير إدريس قردة كان نادو الأعضاء هنا المجلس سنة الشيوخ أي السناترات ورد في سؤال كان قدموا لي بما يخص الشوارع في تشاد ولا شحنة الوتائر هنا النقل ولا تجارة. وتسمو أخبار أخرى. رئيس الجمهورية كبير الدولة مارشال محمد إدريس دي بيتنو رجع في نجمينا أمس بعد الظهر جاي من باريس في نهاية هنا زيارة هنت خدمتها ده بعد الدعوة الكان قدم لها الرئيس هنا فرنسا إيمانويل ماكرون لزيارة هنت مارشال هنا تشاد في العاصمة هنت فرنسا بقفوغا ملمات من جوانب الاثنين ومضيان هنا كثير من الاتفاقيات تخص التعاون في مجال هنا الدفاع وبالأخص في مجال هنا التدريب الصناعة والتكنولوجيا. ورجع هنا في العاصمة جمينة استقبلوه في المطار الدولي حسن جاموس رئيس الجمهورية كان استقبله الوزير الأول كبير هنا الحكومة سفير المايهلينا القائد العام هنا الديش بعد من أعضاء هنا الحكومة وزير الدولة الأمين العام في رئاسة الجمهورية والمدير هنا المكتب المدني النائب والقائد الخاص النائب الأمين الخاص النائب والمير هنا العاصمة أنجمينة. فقبل ما يجي هنا في العاصمة أنجمينة رئيس الجمهورية كان سوى ملمة مع الرئيس هنا دولة فرنسا إيمانويل ماكرون وحجمها بما يخص العلاقات هنت التعاون بين باريس وأنجمينة. في دا كثير من الاتفاقيات كان مضفوقة اتفاقيات تخص الاقتصاد والدفاع. تفاصيل الخبر نسمو مع تيجان حسين رماد.
2: في قصرنا الإليزي في باريس العاصمة دولة فرنسا المراسم البروتوكولية بدت. الحرسان الشرف رصوا عشان بيستقبلوا رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال نشاد محمد إدريس ديبي إتنو. كان بقت آخر مقابلة بين الرؤساء الاثنين في شهر جانفيي الفات. بعد ما وصل رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مشى ولاقى ملاقاة حرة وكبيرة. الرؤساء الاثنين سووا ملمة طويلة وكلموا في قويننا العلاقة بين العاصمة نجمينة والعاصمة باريس وهجوا بالأولويات انت المعاونة بين البلدين. داخل القصر الإليزي بقت مباحثات بين الرئيس التشادي رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هجوا بالمشاكل القادية بين البلدين والمجالات المهمة مثل التجارة الاقتصاد الأمن البيئة البنى التحتية الصحة والصناعة. بعد المقابلة بقت بين الرؤساء الاثنين الرئيس التشادي والرئيس الفرنسي الملمة بقت كبيرة وشاركوا فوق الوفود تن البلدين وهجوا بالمعاونة السمحة القادية بين تشاد وفرنسا وبفتوا الدرب في المجال الاقتصادي الجديد والقضايا الإقليمية والدولية وبكون في اهتمام مشترك بين البلدين وجددوا الرغبة عشان بقووا الشراكة فوق الاحترام المتبادل عشان بحققوا المصالح المشتركة. وكمان هجوا بالفروم عن الأعمال التشادي الفرنسي البقى في الأيامات الفاتو الوفود هنا البلدين مضوا في الاتفاقيات التجيب المصلحة للشعب التشادي والشعب الفرنسي. عشان ده رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو طلب خلي بكون في معاونة جديدة ومتوازنة بكون فوق الشفافية والثقة وتجيب المصلحة لفايدة هنا البلدين. المباحثات اللي بقت بين الوفد تشاد والوفد الفرنسي بقي فوق مطيانا مذكرة تفاهم تخص المعاونة في مجال القدرات الدفاعية وقوين طورين القوات المسلحة هنتشاد في مجال الصناعة والابتكار. مضى من جانب هنتشاد وزير الدفاع والمحاربين القدم وضحايا هندواس الجنرال إسحاق مالوة جاموس، ومضى من طرف فرنسا كاترين فوترين دي وزيرة القوات الفرنسية والمحاربين القدم. وكل المشاكل الإقليمية والدولية اللي عندها الاهتمام المشترك، رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس زيبيتنو كلم الرئيس الفرنسي بعدم الأمن المستمر في منطقة هنا الساحل، والدواس القائد في السودان، والمشاكل الأمنية القائدة في دولة ليبيا، والأحداث الأخيرة البقت في الدول هنا الشرق الأوسط ودي قاعدة تسبب مشاكل هنا أمن والاستقرار في المنطقة.
1: في مجلس هنا الشيوخ الوزير المكلف بالبنية التحتية أمير إدريس كردة كان قدموا لي سؤال، والسؤال الاثنين ده كان قدموهم لسيناترات أمن جدي موسى وحسن سالين. السؤال ده بخص الحالة انت الشوارع في تشاد ولا شحنة هنا وتائر الكبار هنا النقل ولا تجارة لا ملما هنا أعضاء هنا المجلس الشيوخ ده رأسها الرئيس هنا المؤسسة دكتور هارون كبادي بحضور هنا الوزيرة الأمينة العامة انت الحكومة تجاني سن رمت.
2: وزير البنى التحتية فكين العزلة وأدلين الشوارع أمين إدريس كردة مشى قدام الأعضاء هنا مجلس الشيوخ أي السنة، وهناك قدموا لي سؤالين ومواضيع كثيرة آخرة مهمة، وده بقى في الدورة العادية لسنة 2026. السؤال الأول قدمته السيناتريس أمينة الجدي موسى، كلمت بكون السيارات الكبيرة قاعدين بيشيلوا البضاءة بالزيادة، وكان لي السؤال الثاني قدمه السيناتر حسن سليم كلم بالمشكلة عن الطرق في تشاد. الوزير أمير إدريس كردة رد في السؤالين عن السيناتر الاثنين، قال وزارتهم شالوا إجراءات كثيرة من فترة سنة 2026 لحد سنة 2035، الهدف عشان بحسنوا النوعية عن الشوارع، وده كمان بخص الدفاتر والشروط الفنية وبقوة الرقابة الميدانية، وشالوا إجراءات قوية ضد الشركات الما قادر تلتزم بالمواعيد والمعايير الوافق وفوقها. وكل شيرين البضاءة الزيادة في السيارات الكبار، أكد وزير البنى التحتية أمير إدريس كردة قال وزارته قادة تحارب الظاهرة الما كويسة، وده حسب القوانين البنظم العمل، رغم هم شالوا إجراءات انت الرقابة لكن في ناس قادين بنطوم حاجات هنا وهنا من سيارة السيارات، لكن في نقصان من الموظفين الكلفوهم عشان بنفذوا القوانين. في الجلسة انت السيناء بقت مداولات الأعضاء عن مجلس الشيوخ، قدموا كثير من الأسئلة تخص الاستراتيجيات وواجب الحكومة تعالج المشاكل عن الملفين الكبار. بعد طوالي بس الوزير عن البنى التحتية أمير إدريس كردة كلم بالنتائج والمشاريع الكثيرة اللي هم قاموا فوقها، وفي مشاريع لسه ما كملت وده في كل تراب هنتشاد. أمير إدريس كردة قال الأمل ده قاعدين بتابعوه المسائل الكبار هن الدولة الفراسم رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال نجاد محمد إدريس ديبيتنو قاعدين بواصلوا العمل مع الشركاء عشان بعالجوا كل المشاكل الموجودة. الأعضاء عن مجلس السيناء طلبوا من الوزير خلي بكون فيه حلول دائمة وبحسنوا الشوارع وكمان بحسنوا الظروف انت المعيشة للمواطنين الشادية.
1: تجاني حسين رماد الوزيرة المندوبة انت الوزير هنا شؤون الخارجية التكامل الافريقي والتشاديين هنا الخارج فاطمة جنيه قرفة كان استقبلت أمس السفير هنا الجمهورية الفيدرالية انت الصوماليا الساكن في جنوب السودان فخامة جمع حسن، وبعد ما مرق من المقابلة السفير هنا دولة الصوماليا فرح بالمقابلة وأكد بكونها تشاد ودولة هنت الصوماليا عندهم علاقات سمحة والعلاقات دي قاعدة بتتطور. الله وزارة هنت المالية بواسطة هن الله مشروع هن تحسين هن الله شارع هن الله قطر دولة نجمينا نظمت أمس الله صباح في الإدارة العامة هنت الدوان ورشة هن قدمين هن نتائج هن الخطة هنت الاستراتيجية الله تخص الإدارة هنت الدوان لسنة 2026-2030 الله مفتش العام هن الله مالية لقمان مصطفى حسين ويرأس الله أعمال الله مشروع هن الله تحسين هن الله حوكمة في الأراضي المحلية في تشاد كان نظم ملمة علمية دولية وأمس في المركز الدولي هن الله تدريب في كارتي فرشة ميليزي في بلدية هن بريمير اندوسما هن العاصمة نجمينا الرئيس هن جامعة نجمينا بروفيسور محمد صالح دوس حجر ويراس بداية هنت العمل تبلوكم بنشرة الأخبار بعد الفاصل. أخبرنا هنت الغاليم في إطار هن الشهر هن أكتوبر الوردي أي أكتوبر روز الله سيناتريس أشتا صالح دمان كان نظمت أمس الله صباح في مدينة هنا مسكوري يوم هنا توقيع خصصوه للعوين هنا أربع ديبارتمان هنا ولاية هنت حجر لميس وحجو بما يخص الخطورة أنا مرض هنا السرطان للعوين

0: درسوها من أجدادهم، لكن ما قاعدين بلقوا شكر من المواطنين، لكن قاعدين بلقوا كلمات ما سمحة وما بتعجبهم. بدا الزملاء هنا أونما أبشي مصور ريبورتاج، ومدوا ميكروفونهم لبعض من الجماعة دول، ومدوا ميكروفونهم لناس آخرين عشان يلقوا آرام بما يخص المشاكل اللي قاعدين بيواجهوا الحدات. خلينا نسمعهم.
1: ما فاتين الخيمة هاجرين، ما مخدين بقول كذا الناس شغالين، هني شغالين صناعين، لكن بس ندور الدولة تجيب لنا أي حاجة، لكن شغل أنا أي بيدنا
2: دور شغل أنا قديم، أنا خدمنا دي بدنا دي هاجرين أنا فوقنا نهاية ما في، ما دارين هكذا نادي، ما دارين أي شيء، لكن بيها ندرانا دخول الناس ما يخلونا هدادي فايل فايل كيف كيف جاي حج.
3: نحن إن شاء الله في المستقبل دورنا من الله ومن الحكومة أن تنقص هذه الورشة بالمعدات الصناعية، ودورنا الحديد يبقى شيء مناسب. هذه الصناعة في المستقبل لديها آلات تطور هذه الصناعة من هذه المنطقة مدينة أبشة، ونحن إن شاء الله لدينا أجيال قادمة، نحن قمنا لقينا آبائنا وأجدادنا بنفس الطريقة.
4: الناس القادمين بسوء الحديد هم كلها بني آدم، الله يخليهم وألا أنتم كدم.
5: مشكلة الصناعيين هنا في أبشة الله صعوبات كثيرة قاعدة، لكن في منانا أننا ندور يقدموا تجور في خدمتهم داخلية سوى أصره، منهم أصلا أخوان البصنودة عندهم المكانات الزراعية، ندور يقدموا في أخوانهم ده بس ما يخلوا.
0: أعزائي المستمعين الفلسطينيين، من الساعة 7:28 بدأ كملت نشرة الأخبار الصباحية. قبل ما نختمها نذكركم بكونها رئيس الجمهورية كبير الدولة مارشال محمد إدريس ديبيتنو رجع في إنجمينا أمس بعد الظهر، جاي من باريس عاصمة هنا فرنسا، وهنا كان قام بزيارة خدمه بطلب من الرئيس هنا فرنسا إيمانويل ماكرون. كبير الدولة قبل ما يجي كان سوى ملمح مع الرئيس إيمانويل ماكرون، وحد ما يخص التقوية انت العلاقات هنا، التعاون في مجال هنا الاقتصاد ومجال هنا الدفاع. الوزير هنا البنية التحتية أمير إدريس كوردا كان قدم لي سؤال بما يخص الحالة انت الشوارع في تشاد والشحن الكثير في الوتائر الكبار هنا النقل والتجارة. السؤال ده قدموه السناترات أمن الجدي موسى وحسن سليم. وسموت وأخبار آخرة دي النشرة الكتابة لكم تجاني حسين رمات، وقدمها مطر حسن بن علي بالمساعدة الفنية هنا محمود قسرة حماد. شكرا للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

94.5 راديو تشات لكل المستمعين. بعد ما سمينا النشرة الصباحية مع زميلي مطر حسن بن علي وسميتو الفنان عادل مقاسي بعنوان زمن تشلو, نرجع ونواصل ببلاغتنا المفضلة. العدارة المتابعة للوزارة انتر إصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد بطران عيسى مصطفى اندنقا في كركي مشاقة سيكسيون إلو دي سانسيس ولو دي وكات يمشي بأوراق رسمية في الإدارة الأما بكون النقات تدول عندها مشاكل ويعتبر البلاغ دا كشكوى أو ككونفكاسيون للإدارة العامة المتابعة للوزارة عند إصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد محمد روزي أمي هو دا عندنا في كاركي فندوري سيكسيون 1 يلو 56 لو 13 يمشي بأوراق رسمية بكونه النقا هنتدي عندها مشكلة ويعتبر البلاغ دا خاصة ككونفكاسيون ليا. مطلوب من الناسين اللي كان نطر لكم أسمام دول يمشوا بأوراقهم الرسمية عن نقات عن حقهم القادم في كارتي لماجي, وهم كمان منهم سيد عبد الرحمن حسن محمد قافي سيكشون كات إلو بنكات ولو تروح وأسيد أفنسيد أسيد أمونة آدم سوغي هي دي كمان يعني قادي في سيكشون كات إلو فينكات ولو كات يمشوا بأوراقهم الرسمية في الإدارة العامة المتابعة للوزارة إصلاح الأراضي والتمدن والسكن بيكونوا النقاتهم دول عندها مشاكل ويعتبروا البلاغ ده لهم كونفيكاسيون. الإدارة تنقسم عن الرجي عن الإزارة الوطنية الجدية عن البلاغات بتخبر لجميع المستمعين والمستمعات اللي كان عندهم بلاغات دايرين يبلغوها لهم في أسرع وقت, خلي يقدروا يتصلوا في رقم خاص خط لهم الرقم ده يسهل لهم بيكونوا البلاغات دي يلقوها في وقت ما هم يدوروا يقدر يرسلوها بالمساج ولا كان بالواتساب حتى كان بالأبل الرقم القاص قتلهم. بالمناسبة دي الرجي تقول فرصة سعيدة بينهم والمستمعين عشان يقدروا يرجوا بلاغاتهم وقت ما هم محتاجين لها, والرقم كمان هو 69 54 23 30 و7 أو كمان 92 44 04 69 معناتها 92 44 04 69. محمد رمضان وصورة علي بيبلغوا لأي واحد كان شاف ولقى أو كرب بنيتم أسمة كمان كريمة محمد مرقت من البيت من يوم الأحد الفات يوم 11 أكتوبر 2026 حتى الآن ما رجعت من البيت ودا ما رجعت في البيت بعد ما مشت قراي وما قبلت ولا بدي كمان يعني هي قادي في كاركي قاسي قراي تمزاتا هناك والبدي مرقت كمان عندها لا يعني روب أقدر وملون كذلك وطلبوا من أي نادي مالكالي وخطها معا يقدر ينادين في رقم التليفون 61 65 85 معناتها 61 65 88 65 أو 99 87 03 66 99 87 03 66. نكرر بلاغ السيد محمد رمضان وصروة علي بيبلغوا لأي واحد كان شاف ولقى أو خطى لبيت معاهم البدي اسمها كمان كريمة محمد مرقت من البيت من يوم الأحد يوم 11 أكتوبر 2026 من كاركي قاسي وقت ما مشت القراي وما قبلت البدي لبسي لها الروب أقدر وملون وطول من أي نادي مالكان لقى يقدر يناديهم
يخبرهم في رقم التليفون 61 85 88 65 88 65 أو 99 87 03 66 89 03 66. بلاق حنا وفا موسى دينا محمد شنكو دينا يحيى بشارة اللوان جبرين دنقس جدة جبرين قال رمات بشارة أمر سيد عدم الإمام عبكر جبرين مالوم الشيخ أمر موسى عبكر حامد قاسي قرب عثمان هارون بني بحر أو بخاري دنا قال علي حسن بشارة عدم أتيم مؤمن حسيني هارون حسيني عدم بركة بلام عمر عبد الرحمن بلام إدريس عبد محمد دنقس بلام عبد الله بن عبد الله يعقوب بلام موسى عمر بلام حسيني محمد بلام حسن محمد بلام جبرين عدم بلام عمر عبد الرحمن بلام حسيني محمد بلام سماعين دنقس بلام زيادة محمد دلقي عدم إدريس شيخ عدم كندي إما عبد الرحمن حسن جدة الشيخ قريمة عائلة عبكر الدوم ديبيتي بشارة شنكو أستاذ جدة محمد الضيف رمات بشارة محمد دليكي أحمد قال الشيخ هارون هارون بيجي ولا إبيت بلاما رمات جدة بلاما محمد كيسا بلاما دينا نجيلي الرئيس أحمد بركة الشيخ اللمين حسيني عائلة أبقاسي بلاما كفترة سماعين الحاج توم صالح بلاما فكي إما الشيخ قريمة إيسا عائلة عثمان ولد الكيفري بلاما عبد الرحمن جدة في هليلة بالي أفوان بلاما عبد الرحمن جدة في هلتم بالي وبلاما محمد رمضان القادي محمد آدم أدم أبراس الرئيس أنجودو الرئيس أنجودو ورمات إدريس بلاما حامد في شقالة والشيخ أحمد أبو الفتي بلاما أقي أدم في التونة بلاما الليبي جيمي عائلة أحمد دقيق عائلة الجوني بن نصيب عائلة دمان بلاما جيت في شيبي محمد مسار في أجيمة في أجامة أفوان بلاما عمر محمد بلاما محمد بيو بلاما إدريس دوغال بلاما علي زكريا بلاما بركة حسيني الشيخ إيسا جيت الحاج عبد الرحمن دينا الشيخ صالح فلجا الشيخ عبد الرحمن حسيني بلاما أدم قنبو الشيخ الفرس الشيخ الفاس جدة عائلة قنبو الجمال عائلة هلول في بجينا وبلاما الشريف رمات بلاما عبد الرحمن في ميرا وبلاما قنبو دقال الحاج إبراهيم بكري وبلاما حسن أمباري بلاما محمد موسى بلاما قريمة بلاما جدة إبراهيم عائلة حسيني دلو والرئيس عمر ولد الحاج بلاما عبد الله محمد كفترة جدة عبد الرحمن في كلاكلا وشيق الجواني بلاما بكر جدة شيق يعقوب أحمد وشيق بيري حارون الشيخ بيري حارون الشيق أزرق محمد الحاج حسن جيمي وتوم جدة عائلة الحاج قال جبرين عائلة بركة بشير وعائلة حسيني عمل السوا عائلة الشاي عائلة شيء
يجيبوا الرئيس واللوان فليجي حسنة واللوان أحمد اللوان أحمد وعبد الله أحمد عبد اللوان أحمد عبد الحادي ولجميع الأهل والأقوان وناس الإرفي الداخل والبرة بوفاء عن أبوهم وأقوهم الرئيس دينا بشارة الكانتوي في عميز يوم الأربعاء وصدق بتقى اليوم يوم القميس في هلي إن أنبسطنا إن تلوان جبرين دونغوس بلاق حنا 40 أبو بكر حسيني الشيق جبرين جيمي جدة أقي حسيني ولا كويا وببلقوا لجميع الأهل والأقوان وناس الإرفي الداخل والبرة بصدقة هنت 40 حنا أقوهم مالهم أقي حسيني الكان توفيا ولا توفيا في الأيامات الفاتت والصدقة هنت 40 بتقى اليوم يوم القميس في هلين دوغي النقا والبلق ده كمان موجه لجميع الأهل والناس كان ساعدوهم ماديا معنويا في وقت الوفاة عن أقوهم والدعوة كمان تكون أما بمناسبة انت اليوم عن الأربعين عن الصدقة عن أقوهم معلوم أقي يسيني دائما ما البلقات انت الأربعين برما سعيد دونغوس سعيد محمد سقير عبد الرحمن سعيد بلاما جدة كله ببلقوا لجميع الأهل الداخل والبرة وناس الإرفة بمناسبة أنا صدق انت الأربعين أنا بيتهم فاتمة محمد توما البقى يوم الأحد الجاي في هله انتو كل تاكل هله انتاكل ناس هن بلاما جدة كله نكرر بلق برما سعيد دونغوس سعيد محمد سقير وعبد الرحمن سعيد بلاما جدة كله هم ببلقوا لجميع الأهل وناس الإرفي الداخل والبرة بمناسبة عن صدقة انت الأربعين عن بيتهم فلمت محمد توما البقى يوم الأحد الجاي في هلا هنتاكل ناس هن بلاما جدة كله بلق حنا وفا أدري آدم جدة آدم حارون آدم والحاجة حارون والأدري الحاجة الحاجة أدري الحاجة بحر الحاجة بابا حسن عمر رمضان إبراهيم دنا آدم كشين بكر كمسلوم جد جبرين جبرين محمد محمد أبكر جد ساجو ودكتور الحاج شيخ محمد ترما والحاج مكائلة فكي هارون حسيني إدريس حسيني بلاما علي أبكر الحاج كاكا بلاما حسن جبرين بلاما عبد الله بلاما محمد أحمد بلاما أب كاكا محمد برنو بلاما سليمان هارون هارون حسن هارون حسن بلاما مصطفى انجوجي بلاما حسيني جبرين بلاما حسن يونس بلاما موسى محمد بلاما محمد زين بلاما حسيني بلاما جبرين هارون شيخ عبد الله ادريس وائله بلاما غربا بلاما حسيني عبد الله بلاما غربا كمسلم بلاما جبرونا ادم دوغو بلاما حسنا مالو الحاج عثمان في كويكي وبلاما غومبو في تشوفال عائله عبد الله رجيبي وعائله دلو واجيت مكايلا ادريس عبد الله بشاره جبرين الحاج عبد الله اقي الحاج محمد كنقولي الحاج هارون الحاج بكر النكو ديبيتي ايسا بابا الحاج محمد هارون الحاج طيب شيخ محمد علي معلوم جوجي بانجا رمضان كمسلوم في كسري موسى عبد موسى عبد الرؤوف ادم قنا عفوا ادم اخوة وبلاما حسيني في جميزي جرما حسيني شيخ محمد امبيريا بلاما ادم نويري الحاج عبكر الحاج عبكر الشيخ هديبي بلاما هارون عبد الكريم
أطي زكريا قرصة آدم دينام عمر آدم الضيفة أحمد جوجا بلاما إما حامد بلاما آدم في كروية بلاما آدم في هميدي الحاجة إز الدين بورما آدم بورما آدم محمد دابوغا الحاجة أبونا الحاج أبونا الصالح بلاما جبرين محمد بلاما عبد الله بلاما حسيني جدا بلاما الحاج بشارة بلاما حارونا بلاما جيت جريما بلاما خيار بلاما عبد الرحمن بلاما حاج مريم Jamariam Bature, Blama Dungur, Blama Lawan, Delegé Moussa Kotoko, Delegé Gida Al-Hajj, Delegé Paul, Delegé Abdurrahman Zeribe, Delegé Kawas, Delegé Gida Nour, Delegé Gida Adima Bishara Hisseini, Delegé Ahmed Bishara, Delegé Sef, Delegé Haruna Abali, Lawan اللوان ابراهيم اجيت اللوان انغار كلسوم الشيق جبرين عبد الله الشيق جدة الحاج الشيق المصري الشيق هارون القر الشيق محمد في حشاب في حشاب في حشابة ولجميع الإسيلية السلامات البورنو والحوسة والكانمبو بوفا أنا وفا أنا قطهم جبا عبد جبا عبد جبا أدري الجد جبا أدري كان توفي أمس يوم الأربعاء بات مرض طويل والصدقة بتقى اليوم يوم الخميس والبلاغ ده موجه لجميع الأهل والأخوان وناس الإلفي الداخل والبرة والصدقة كمان تكون في أجري المرحومة اللهم يغفر لها والأهل اللهم يولهم الصبر أستاذ يوسف بشير محمد المعروف بأستاذ ملومي بشير قايد حاليا في السفر في المملكة العربية السعودية سما بوفا حنا أخوهم ونسيبهم الشيق الشيخ عمر عادم الكان توفي في نجمينا والقبر الحزين ده موجه لدكتور يحيى قليل وأستاذ محمد جبرين والشيخ ممدي بركة ودكتور شريف علي والشيخ فكي اللمين الشيخ محمد عثمان وأستاذ محمد إيسا والشيخ إدريس والشيخ أبو فروة وأهلي سين غوني غوا غوني شوا وللشيخ قزالي وللشيخ إما بحر وللشيخ علي نحار وللإمام برما محمد إبراهيم وللشيخ بركة الله ولجميع أهل المرحوم بكونه المرحوم قل مكان كبير كامل كي ما بنسد وبطلب كمان الدعوة الأمة لجميع الأئمة وناس والمسلمين بكونوا يعني الخبر ده حزين بالحين وبقول المرحوم اللهم يغفر لي ويرحم بالجنة والأهل كمان اللهم يوليهم الصبر نكرر بلاقة أستاذ يوسف بشير محمد المعروف بأستاذ ملومي بشير القايد عليا في السفر في المملكة العربية السعودية ببلغ بعد ما سمو بوفا حنا أخوهم ونسيبهم الشيخ عمر آدم الكان توفي في نجمينا والقبر الحزين كمان موجه لدكتور يحيى قليل أستاذ محمد جبرين الشيخ مدي بركة ولدكتور شريف علي وللشيخ فكي اللمين وللشيخ محمد عثمان ولأستاذ محمد إيسا وللشيخ إدريس وللشيخ أبو فروة ولسئنا غونيشو وللشيخ قزالي وللشيخ إمام بحر وللشيخ علي نحار وللإمام برما محمد إبراهيم وللشيخ بركة الله وبقول
البلاغ الحزين اللي كان سموه ده، بطلب من جميع الأئمة خليه يسألوا الدعوة للمرحوم ده، كان خلى مكان كبير. اللهم يغفر ليا ويرحمه بالجنة، والأهل كمان اللهم يوليهم الصبر. 7:54 في داخل استوديو تروى على راديو جات.

كلمات صباحية، كلمات حساسة، كلمات مريحة ممكن تريح كل المستمعين حاليا قاعدين يتابعونا عبر موجة 94.5 من الإذاعة الوطنية الجديدة. لتاني مرة نقول لكم مرحبا بكم بعد ما سمينا نجم الدين بعنوان قالوا قطع السكر. نسمع فاصل غنائي تاني. محمود قصرة مع المستمعين، عانينا معاكم خطوة بعد خطوة. نقول الصباح سعيد لمستمعين الحاليين قاعدين بيتابعونا من مابريو، من داخل هيجي ليجي، من مرمي معلقة بيتابعونا هناك، من داخل جليندينغ ومن داخل مصاقيت.

محمود قصر في خدمتكم، انا معاكد ما يقصر، وهذا لا شك. القدمي ما شرف خبره، جمال فرفور مع المستمعين بيقول البقى عليه هنين قاسل هناك. لو كان انت تقبل لي كل شيء يصير على خير. ما في زول ما يكون عند سند في مسألة شادي بقول مشكلة والله. الحياة تحتاج لنفرين، إما يكون صديق إما يكون حبيب.

قال البقى علي أنا حي لو تقبل لي كلمات صباحية من الفنان فورفور. نرجع نلقى تاجون نقول صباصيت لكل المحبين الأخاني الشادية بالأخص لمستمعينا القديم بتابعونا من داخل فلاح كيلو مستمعينا نام جرس الفنان آدم حسين ولد القو مع الكل جرامك الجبرين نقول لك صباح الخير بريزي إلفيس انت وعسرتك. لو كان تمت 58 دقيقة نقول باي باي للكل.

كل بداية لحن حياة ولمبدي مكمل ولكل شيء له عجل زي ما بورونا أخوانا يالباريس لير سلير أبريلير سنيبلير دي العشارة اللي بتوصف لنا وكنا المحدد لنا معاكم تتكمل أو انتهى ما بس نقل الاستجو للزملة بكلام صراحة خدمنا وخدمكم وهو في خدمتكم قدام الميل بطعم والكونسير المهندس محمود قصرة أما مني في تقديم محدثكم دكتور جلال حسين يحيى قعدنا معكم خلال 75 دقيقة نقول لكم شكرا كثيرا لحسن استماعكم وحسن متابعة إذاعتكم الإذاعة الوطنية التشادية كان عمر عافيني وعودكم إن شاء الله يوم السبت نفس الموجة نفس المعدة وأظن ما يكون ما ينفس المهندس باي باي أو تشاو.

على الفراق وانا قلبي انفطر وقفت برايا برايا برايا وقفت برايا برايا برايا بردد اسايا وحيد ذكرياتي غرامي وهوايا بنادي عليهم انا بنادي

فراق بزياده الفراق خلى جسمي عليل والشوق بين ضلوعي شديد شديد شديد بالحيل. 200 تطفي نار وتشفي الغليل. انا يا ماما

0: أخبار الساعة. أخبار الساعة برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية التشادية. حوار الساعة برنامج يطرح أبرز قضايا الساعة على الساحة الوطنية. حوار الساعة يستضيف خبراء ومعنيين بالموضوع المطروح. حوار الساعة يسمح للمستمعين المشاركة مباشرة على الهواء. حوار الساعة يأتيكم مباشرة على الهواء.
1: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في متابعة هذه الحلقة من برنامج حوار الساعة. موضوع برنامج حوار الساعة الذي تستمعون إليه عبر الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشاد. موضوعنا برنامج حوار الساعة اليوم الشباب والزواج في تشاد، التحديات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وانعكاساتها على تكوين الأسرة واستقرار المجتمع. الشباب والزواج في تشاد، يعني الأخيدة والشباب في تشاد، شنو الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية القات تواجه الشباب في الأخيدة وأثر في تكوين هنا الأسرة والاستقرار هنا المجتمع؟ ده الموضوع هنا برنامج حوار الساعة اللي تسمعوه في خلال ساعة كاملة من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشاد. ضيوفنا في الحلقة اليوم الدكتور موسى الجيد موسى، محاضر جامعي، وأيضا معنا الأستاذ إدريس عبد الرحمن محمد، أيضا محاضر جامعي بجامعة الملك فيصل وأيضا مدير أكاديمية النداء مجمع النداء التعليمي، وأيضا معنا الأستاذة عائشة محمد طاهر مختصة في علم الاجتماع. في مدهنا ساعة كاملة نتناول موضوع زي ما قلنا لكم الشباب والزواج في تشاد، شنو اللي بخلي الكثير من الشباب يعني ما قاب بيزوجوا زمان ده، ممكن أنهم عمره من ذهب سخير 17-18 سنة بيزوج، البيت من 13-14 سنة تزوج، لكن الشيء ده حاليا اتغير خاصة في المدن الكبيرة. شنو اللي خلى الزواج ما يكون كتير مثل الزمان، وحتى الشباب كل عمرهم بقى كبير بول بعد ده بيزوجوا؟ إذا مع ضيوفنا في داخل الاستديو في مدة هنا ساعة كاملة نتناول هذا الموضوع. أولا نبدأ بالدكتور موسى الجيد موسى. حاليا يعني شنو اللي اتغير في الزواج مثلا في تشاد بينات الشباب؟
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشكر إذاعة ونماء على هذا الضيف اللي سوته لنا اليوم جينا، وندور نتكلم في موضوع مهم، وده بيدل على أن أنما وبرنامجها القايم بي الدكتور أخينا الدكتور عبد الصادق علي يعني مهم جدا، وبتابع أمور الناس في المجتمع شنو مشاكلهم وحلولها. الحمد لله، أولا كي يعني الزواج أنا بدور بنطي فكرة بسيطة كده في الزواج وأهميته.
1: نعم.
2: يعني من حيث الشريعة اللي أنينا فيها كمسلمين أو كمواطنين شاديين،
1: نعم،
2: الله سبحانه وتعالى يعني عزز الزواج وقال ومن آياته أن خلق لكم من أزواجكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وكذلك رسولنا قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. والعلماء تكلموا عن الزواج وأهميته وكل الأمر الزواج بيجي واجب. بالنسبة لي الأمور تغيرت في مجتمعنا التشادي، وده طبيعة في فكر الشباب الهسه حاليا. ده كان قبل الزواج شيء بسيط وسهل، والأسر يعني ما عندهم أمور متشددة في المهر والصداق ولوازم الزواج. لكن الشيء الحس قادر نشوفه في الزمن ده في الأسر الحديث، الأمور تغيرت. الشباب عزفوا من الزواج، معناها بعدوا من الزواج. ده واحد بقول أنا ما وفر في حياتي، لقيت مثلا بيت دار بنيتها وسيارة امتلكتها أو كمان شغل يعني ندخل منها وكده، ما نتزوج. فكرة دي خلت الأمور تتأكد أكثر. خلاص العمر يفوت. كان قبل أبهاتنا يعني الولد من 18 إلى 20 إلى 25 سنة يزوجوا وهم يسهلوا الأمور كلها، هما علي إلا يجد خلف زوجته ويشوف طريق الأمل وهم من يساندوا ويمشي. فالأمور لسه حاليا ده الولد الشاب يقود 40 سنة 45 سنة ولسه ما تزوج. ودليل شنو؟ دليل على أن الحياة صعبة والمهر غالي، وفعلا الجانب المهر ده حقيقة موجود، وده يعني اللي بسبب أرقلة.
1: نعم.
2: بعض الأسر يعني الزول إذا جاء طلب منهم، كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، لكن اليوم يسأل منا شنو الإندا، ها بيشتغل شنو، عمل شنو، مدير ولا وزير ولا عند أمور شركة فيها أمور كده، خلت الأمور تتعقد أكثر.
1: نعم، شكرا دكتور موسى الجيت. إن شاء الله نرجع فيما بعد. مستمعين الأعزاء، أنتم الآن قاعدين تستمعوا إلى برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما، وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشاد. برنامج حوار الساعة من تقديم عبد الصادق علي أحمد، بمشاركة الفنيين عبد العزيز آدم ومحمود قسرة، وفي الإخراج شويكي ألفريد. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في الشباب والزواج في تشاد. يعني حاليا نشوفوا الشباب ما بيتزوج زي مثل زمان. يعني زمان ممكن الشاب من هو وصل خلاص 18 20 خلاص يتزوج، لكن حاليا مثلا عمره هنا الزواج ارتفع، بل واحدين حتى يوصلوا 40 سنة الواحد قاعد في الهلة بس وما يتزوج. شنو الأسباب اللي خلت الشباب ما قاعدين بيتزوجوا ومثل ده؟ عشان ده حاليا معانا في داخل الاستوديو كل من الدكتور موسى الجد موسى محاضر جامعي، والأستاذة عائشة محمد طاهر أخصائية في علم الاجتماع، وأيضا معانا الأستاذ إدريس عبد الرحمن محمد أيضا محاضر جامعي وأيضا مدير مؤسسة تعليمية أكاديمية النداء. أنتوا المستمعين القاعدين تسمعونا أيضا إذا كان لاحظتوا زي ما لاحظنا فيما يتعلق بالشباب والزواج، تنادوا في نمرة التليفون 61-53-53-20 61-53-53-20 61-53-53-20 أو 94-94-09-53 94-94-09-53. طبعا الأستاذة عائشة محمد طاهر، يعني شنو الأسباب اللي خلت الشباب يتأخروا في الزواج بالناحية الاجتماعية؟
3: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام.
3: شكرا جزيلا لإدارة البرنامج.
1: نعم.
3: وشكرا كثير للدكتور عبد الصادق علي أحمد.
1: نعم.
3: إنه كون استضافانا لنناقش موضوع مهم يلمس واقع المجتمع التشادي.
1: نعم.
3: ده قلب الحدث بنفسه، لأن اليوم تأخر هنا الزواج بالنسبة للشباب ده يعني جاي نتيجة لأسباب كثير، ما عنده سبب واحد. الزواج أساسا ما ارتباط بين مرأة وراجل، هو ارتباط بين أسرتين. لكن نتيجة لأسباب أدت إلى تأخر الزواج، من أسباب اقتصادية وأسباب اجتماعية وأسباب ثقافية. فالأسباب الاجتماعية الأهل كمان عندهم دور في الموضوع، لما يكون رأي الأهل مهم في التوجيه والإرشاد ويقولون إن الزواج ما يعني دخول حنا القفص الذهبي بالقول المعروف، لكن تحمل المسؤولية والاستقرار بناء الأسرة السليمة دي يؤدي لنا إلى استقرار المجتمع، لأن الأسرة هي النواة الأساسية في مجتمع سليم أو بناء مجتمع سليم. فالجانب الاقتصادي الثاني اللي يعتبر لنا من أوامل هنا تأخر الزواج، مثلا الشاب أو الشباب الحالي اللي قاعدين يقول أنا لسه ما كمل قريتي، ولا تكاليف هنا الزواج الحسي في أسرنا اللي قاعدين فوقنا بقى لي تقيل، أنا ما نقدر نسوي. عندي رغبة بنادي أجبني، لكن ما نقدر نمشي نقدم، لأن أهالي قاعدين يتابوا في الآلات والتقاليد إنه التكاليف يكون زيادة، فده ما قدر حقي. وفي جانب تاني في جوانب هنا الآلات والتقاليد، ما كل الآلات والتقاليد أنا شاكت كلنا هوانا، لا، عندنا آلات سمحة قاعدين نسوي فوق مثل التعاون والتكافل والاحترام، لكن في بعض من الآلات دي تحتاج لنا إلى أن نراجعه، لأن علم الاجتماع ذاته يتغير مع الزمن يواكب الأسر. الآلات السمحة نحاول نكربوها، والآلات القاتجي تتماشى مع الأسر نعدلوها.
1: شكرا موسى قلامي موسى من فرشة، يتفضل معنا المستمع قلامي موسى. تفضل. الحمد لله.
4: والله بالنسبة للزواج
1: نعم
4: اي نادي كما بدور مره كمان ووقت انا هكذا بيجي صعب النادي هي تدور المراه وتمشي لاهلها وخط لب شغل الماقم الشغل الازواج الدهر الشباب وما بقدر بدخل في موضوع انا اخي. شكرا.
1: نعم شكرا موسى قلامي موسى على مشاركتك في البرنامج. مستمعينا الاعزاء انتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعه مباشره على الهواء من الاذاعه الوطنيه التشاديه واذاعه اف ام 92.5 وبعض من المحطات الولائيه التابعه للأونما وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشاد. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في الشباب والزواج في تشاد، التحديات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وانعكاساتها على تكوين الأسرة واستقرار المجتمع. يعني شنو الصعوبات اللي قاعد تواجه الشباب في الزواج؟ شنو اتغير؟ كان زمان الشباب بيتزوجوا بعمر يعني ذهب الواحد من بلغ كده خلاص على طول طوالي يتزوج، ونفس الشيء البنت كله واحدة لسه ما بلغت كله ممكن واحد يقول ديك خلاص يعني انا كربنا راسها لولادي ولا كرب راسها ولا كذا لحد ما تبلغ، بعد ده يعني أوتوماتيكيا بعد ما تبلغ خلاص الزواج يتم. لكن الأمور دي اتغيرت وعليا نشوف الأعمار الشباب أو الشابات ترتفع وتوصل لأعلى مستوياتها بدون زواج. شنو السبب؟ عشان ده معانا هنا عدد من الضيوف، الدكتور موسى الجد موسى محاضر جامعي، وأيضا الأستاذة عائشة محمد طاهر مختصة في علم الاجتماع، وأيضا الأستاذ إدريس عبد الرحمن محمد محاضر جامعي. انتم المستمعين القاعدين تسمعون ايضا اذا كان عندكم مداخله فيما يتعلق بالموضوع تنادونا في نمره التليفون 61 53 50 20 او 94 94 09 54 94 94 09 53 كدربن 14 كدربن 14 معنا المستمع موسى محمد من جليد، تفضل موسى.
4: اوكي انا موضوع على الزواج ده
1: نعم
4: اساسي جدا طبعا
1: نعم،
4: لكن بعد من الاسر والزواج ده سنه الله رسول الله يقول التجاره انا النار عندي كم مشهد قدم لي اهل البناء وشافوا يعني كباسكا انا كيما جاوب ده يقول لك امشي مشاور الاهل دغور جوي
1: نعم
4: انا زي الله فرض لنا ان الرجال لكن كله الرجال ما صاروا مصابات ناس دايسين كريم والكريم كل كريم المهر ذي كاش واي قدر 180 دي مش اللي عمل كريم.
1: شكرا موسى محمد على مشاركتك في البرنامج. أستاذ إدريس عبد الرحمن، من خلال تجربتكم في إدارة مؤسسة تعليمية، كيف تنظرون إلى استعداد الشباب المتعلم لتحمل مسؤولية الزواج؟
5: طيب، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا للمستمعين المتابعين للإذاعة الوطنية، وشكرا للأستاذ عبد الصادق أحمد على إتاحته هذه الفرصة لنتحدث عن موضوع مهم جدا وهو الزواج. طبعا الزواج زي ما شرح علينا أستاذ موسى الجد قبل ذلك هو عبارة عن سنة نبوية لا بد من اعتمادها، لكن نحن في المؤسسات التعليمية في صعوبات كثيرة، ونقدر نقول بإجماليا ما في استعداد للشباب للإقبال على الزواج. لماذا؟ لأن هناك عدة تحديات. التحديات دي ممكن نسردها، يعني ممكن نقول التحديات الاجتماعية في المقام الأول، ما لا الكلام ده، أو نقول الأعداد والتقاليد زي ما يسموه الناس علم الاجتماع. زمان كان الأبهات، الأب إذا كان عنده ولد، الولد الأول خاصة هو يقوم بمسؤوليته، بعد ما يبلغ يتم تزويجه. وده حديث نبوي، ما شيء ساكت. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يعني من حق الولد على أبيه أن يختار له أحسن الأسماء وأن يزوجه إذا بلغ. فالناس الزمان لما يكون عنده ولد طوالي لما بلغ يزوجه، الكلام ده هسه ما فيه، أو الناس تخلوا عن الآدات السابقة بهجة الاستمرار في التعليم، سواء كان في للبنت أو للولد، وخاصة الولد. يعني يقول البنت ده يعني إذا كان جاء زوج يزوجه طوالي ما عنده مشكلة، لكن الولد يقول إذا كان زوجنا قريته ممكن يتلف، ما يقدر يقوم بالمسؤولية. لأن قبل سمينا يقولوا يعني يزوج الولد ويقوم بتكاليف لفترة طويلة من الزمن، لكن إذا كان الآن الولد هو اللي يدرس زوجنا وتركنا له المسؤولية في يده، ما يقدر يمشي بين الإسلام.
1: نعم. شكرا. معانا المستمع هارون عثمان من أبشي. هارون عثمان،
6: مرحب.
1: أيوة تفضل.
6: الحمد لله
1: بخير.
6: نقول مبروك بسؤالكم.
1: نعم.
6: نقول زمان نار يزوج أبوه يزوجه.
1: نعم يتكلم.
6: عمرك 18 17 أبوه يزوجه، يقرب لك بيتك سنة لا يقرب لك، لكن زماننا ناس تردد ما في انت راجع انت سيرة تفتش وتاخد ما زماننا ناول دماء سوا
1: ما يمكن الزمن الأبو بيتزوج للسخير ده في الكدادي برا ولا في المدينة داخل؟
6: لا في الكدادي برا.
1: دونك في الكدادي برا ده الولد هو ذاته بيشارك في الايكونومي هنا الفامي هنا الأسرة، بمشي بهرت معاه، بمشي بصره بالبقر، بمشي شنو دونك ده اللي أكون بسين ولا كيف؟
6: لكن زمان أنا سوف ما كان جيت تاخد المرة كله مالها وقلت لك كتير وانت مستوى كله ما عندك،
1: طبعا
6: ما
1: يقبلوا كامل كده، بس ده ما النادم ما باخد اجلنا. نعم، شكرا جزيلا هارون عثمان من أبشي. مستمعينا الاعزاء، انتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعه مباشره على الهواء من الاذاعه الوطنيه الجاديه واذاعه اف ام 92.5 وبعض من المحطات الولائيه التابعه للأونما، وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشاد. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في الشباب والزواج في تشاد، التحديات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وانعكاساتها على تكوين الأسرة والاستقرار. شنو الصعوبات اللي قاعد بواجهها الشباب في الزواج، سواء البنات أو الأولاد أيضا، لأن زمان واحدين بيتزوج الأولاد في عمر ذهابة، واحد ذهابة بلغ خلاص والي بيتزوج والأمور تستقر وتمشي، ولكن حاليا عمر هنا الناس الشباب أو الشابات بيستمر حتى أحيانا بعدين ما بيزوجوا طول حياتهم. يعني السبب شنو؟ عشان ده معانا عدد من الضيوف في داخل الاستديو، الدكتور موسى جيد موسى محاضر جامعي، الأستاذة عائشة محمد طاهر أخصائية في علم الاجتماع، وأيضا معانا الأستاذ إدريس عبد الرحمن محمد أيضا محاضر جامعي. أنتم المستمعين القاعدين تسمعون أيضا بإمكانكم الاتصال عبر رقم الهاتف 61-53-50-20 معانا المستمع كمال بركات من أبشي، تفضل. بخير.
7: السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
7: الإنسان أهم حاجة من الزواج ده.
1: نعم.
7: الزواج أصله الإنسان تزوج عشان يعني تبني عيش حياة سعيدة وتبني أسرة سليمة. كيف أساس الزواج؟
1: نعم.
7: الزواج يعني الإنسان تزوج ده عشان تعيش حياة سعيدة وتبني أسرة سليمة.
1: أيوة.
7: زي حتى في شاب قدام يتكلم قال زمان الشاب ده أبوه بس بيختار له الزوجة. زمان زي ده.
1: نعم.
7: إذا كان في المدينة أو في القرى برا. لكن حسن الأوضاع الاجتماعية يعني اختلفت مع الزمان. حتى الناس بيجوا كبروا والناس اختلطوا. والشباب بيجوا بيختار مرته مش أبوه يختار له ولا أسرته. لما أنت تختار مرة وتم تسأل منها هذا إذا كان أهلا ما قبل عينه وكل شيء ما بدك له. ده مشكلة. الثاني دخلات المهور. أنا مرة تم تسأل هنا تعبت فيها ولا ما أنت أنا قريب 3-4-5 مليون. حتى مرة تجيبها في البيت. الشباب الواحد يزوج يسوي فاته ويمشي الذهب بتاني ما يجي. أو يجي سو عروسة 40-50 يوم يفوت تاني ما يجي. مشكلة كبيرة هالفعل عندنا.
1: نعم. شكرا.
7: كمان المرة تلدي 3-4-5-6 ولد وبناية واحدة. حتى 9 بناية ولد واحد. الناس بدأ يساعدون في يخفض المهور وكل شيء وعايز جيب يعني أخلاقك كويسة ويجينك عجيب يزوجك. لا لا لا. خليك مع الشيء هذا. قروش بس ما عندك يتعمل بيتخلط ما بدوك هسه
1: بيتعمتك وبيتخلطك ما منه
7: ما عندك قروش ما بدوك لا.
1: شكرا جزيلا كمال بركات من أبشي على مشاركتك في البرنامج. مستمعينا الأعزاء انتم طبعا أستاذ إدريس بعدين لسه ما كمال ممكن تكمل
5: فعلا الناس كلها أسنوا الكلام اللي ماشيين فوقها اللي هو الناس تقلوا عن الأعداد تقريبا والناس خلوا الأعداد معلها لأننا ممكن نقول هسه الحريات تركوا الحريات لاختيار الزوج للأبناء. يعني واحد ما زمان ممكن يجيب لك بنت وانت توالي تدخل عليها ودي زوجتك وبأمر من الوالدين لكن الكلام ده هسه بقى تركوا الحرية للشخص هو اللي اختار.
1: طب ما دام هو بيجي حر في اختياره كمان خليه يتحمل المسؤوليه ولا كيف؟
5: تحمل المسؤوليه فعلا هسه تحمل المسؤوليه كمان هسه زي ما هسه اخينا قبل شيء ذكر الواحد يدور يقعد شهر شهرين يسافر تاني ما يجي عشان ماشي يفتش ودي كله مشاكل كثيره دي التحديات الاقتصاديه. يعني اذا كان واحد زوجه يمرق كثير من الشباب الان في الصحراء في الجزائر في كل مكان بحث عن حالات اقتصادية لتحسين الأوضاع.
1: نعم. شكرا دكتور موسى جيد. هل مثلا البطالة ارتفاع نسبة البطالة الشوماش في أوساط الشباب ده كله وخلي الواحد ما يفكر عشان يتزوج؟
2: والله ده سبب كبير بالنسبة لي البطالة. يعني زول مالجي درس مالجي عمل أو كمان تاجر وتجارة انقطعت فوق أو كمان يعني قمة كده حاول الأشغال وما قدر قاعد عاطل فده سبب كبير في عزوف عن الزواج.
1: نعم نشيل المستمع صالح عبد الله اللازم من أبو دام أول مستمع ينادينا من أبو دام اتفضل صالح عبد الله.
8: داير نشارك في الموضوع ده.
1: نعم
8: في عصرنا الحالي الزواج
9: نعم
8: بيجي مشكلة. أولا بالأولا الترافاي ما فيه والشباب الشماش كله في البي جاي. لما تمشي لأهل البيت تسألهم بسنة الله ورسوله يسألوك يعني أنت عندك كم وعندك من المهر كيف. الزواج بيجي مش النظام كونكرانس كي. كان دي أخذوها بكده دي تقول ياخذوني أنا ب 5 مليون دي أخذوها ب 6 مليون بيجي مش النظام كونكرانس والشباب ما عندهم معين. وثاني شيء ده سيرتو هنا في في بروفنس أنا وداي ده يعني الزواج ده عند ناس بعض الناس يعني تدخلوا فوق حتى العنصرية حتى العنصرية دي بدخولات الزواج وده ما كويس لأنكم شعوبا وقبائل تعرفون كلام. أنا الله ناس أستغطوا الطرف والله يصلح الحال عشان الشباب يقدروا يتزوجوا يخفضوا المهر أهل البنات للناس والشباب يقدروا يتزوجوا إن شاء الله.
9: نعم شكرا جزيلا صالح عبد الله اللزم من أبو دام على مشاركتك في البرنامج. نعم دكتور مسجد.
2: أيوة بالنسبة للبطالة موضوع البطالة والله ده سبب كبير وهو لا واحد ما يتم 20-30-40 سنة ولسه ما وفر لي شيء بيتهرب عن الزواج وبقول أنا لابد من نلقى قبال نتزوج خلاص. البطالة عندها أسباب كثيرة. أولا بالنسبة للفئة الدارسة الناس الدارسين الوظيفة بقت ما فيها مثلا الشركات اللي بتجي تقدر تستوعب العدد عن الناس الدارسين ده بلو كونترا كل ما في. التجارة أصبحت مقننة أي زول ما يقدر يبدأ يتاجر بالشيء اللي عنده إلا إذا كان رأس مالي أو دعم نادي كبير. خلت الشباب يفكروا الزواج ده كيف في خلاص خلتهم يفكروا في واحد يخرج من الجو اللي هو فوق ده
9: إذا يعني وهذا كله عايش كله بصعوبة خليه يجيب لي نانم آخر
2: أيوة
9: يسكن
2: معه
9: لبسه
2: وبعدين كمان المسؤولية تتقبل علي فدهما بقبل أصلا بيفكر في
9: وقد يكون الزول اللي يجيبه ما يفهمه وطوالي بعد ما هو هذا قاعد ده ساتر نفسه وكده لكن بعدين دك ده مشكلته كل يوم فاشر.
2: لا شك كلامك ده صحيح. قلت ده هو الزول اللي بيجي الزوجة الزوجة دي تشيفها كوكا بس

0: ده جاب سيارة تزوجت، أنا كل لابد نلقى لي زوج، عند سيارة عند بيت عند كده. فكان واحدة جابوها في البيت، ما تقدر تستقيم مع الرجل اللي
1: نعم،
0: ما عنده شيء.
1: شكرا. نشيل المستمع عبد الله احمد من جبي، تفضل.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
2: ما شاء الله، كلامك سؤال جدا معروف كده. انا والده
1: نعم،
2: المهر بقي قاسي وشباب ما عندهم عمل.
1: نعم نعم
2: مهر بقي قاسي
1: نعم،
2: وقال لا هاتوا الشباب عندهم ما عندهم عمل. اليوم انت الدورة مرة تمشي تطلبة بقول عندك شنو، عندك وثير ولا عندك شنو؟ المين فرق اجر مشي ذاتك ياخذوا ناس على حسب وانك قديم ذاك. انا نفسي ذاتك ما يشوفون هذا مرة يا قربة يشوفوا مال. اليوم كان ياخذ بكم قولي عم باكر تسلق مال اما وخليه يشوف اللجنة الإسلامية خليه يسلي ثمن. ثمن زمان ده ناقص، اليوم ده ب 20 ألف 30 ألف زمان 40 ألف باخده. خاصة بناية واحد يكلف 7 مليون 8 مليون في أسرته كلها ما عندهم، كيف يلقى ياخذ؟
1: نعم، شكرا. شكرا عبد الله احمد من قوي. مستمعينا الاعزاء، انتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعه مباشره على الهواء من الاذاعه الوطنيه التشاديه واذاعه اف ام 92.5 وبعض من المحطات الولائيه التابعه للأونما وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشاد. المستمعين، موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في الشباب والزواج في تشاد، شنو الصعوبات اللي قاعد تواجه الشباب من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فيما يتعلق بالزواج ويكونوا أسرة ويستقروا. ده موضوعنا هنا اليوم في برنامج حوار الساعة، الشباب والزواج في تشاد. انتم المستمعين القاعدين تستمعوا إلينا أيضا، أي واحد إذا كان داير يشارك تنادونا في نمرة التليفون 61 53 53 20 سوزانتين سنكانتروا 20 أو 94-94-09-53 94-94-09-05-03. طبعا الأستاذة عائشة محمد طاهر، طبعا هجينا في صعوبات الشباب قاعدين بواجهوه فيما يتعلق بالزواج. هل الصعوبات، وأكيد بنات كله قاعدين بواجهوا صعوبات عشان ما يزوجوهم، هل الصعوبات اللي قاعد تواجه الشباب دي تختلف من الصعوبات اللي قاعد تواجه البنات اللي ما بتزوجوهم؟
3: أكيد تختلف. الصعوبات اللي قاعد تواجه الشباب تختلف الصعوبات اللي قاعد تواجه الشابات. فمثلا تلقى الصعوبات اللي قاعد تواجه الشباب مثل ما قلنا البطالة، تكاليف حق الإرث. الواحد يفكر كيف أنا نقر بخدمة، كيف نوفر قرص بعدين نمشي نتزوج فوقها، كيف نوفر بعدين قرص النقربة فوق المرأة.
1: أيوة، ده بالنسبة
3: ده بالنسبة للرجال. أما بالنسبة للبنات، الواحدة تواجه صعوبات في الأمور. مثلا وصلت في أمر معين خلاص تقول يعني ممكن ما يقبلوني في الزواج.
1: أمر مثل كم كده؟
3: احيانا واجد تقول وصلت يعني 30 في امور الحسره. المراه كوصلت 30 كانها خلاص يعني هي انتهت خلاص، لان الزواج بقى لنا في اعمار قصير مره واحد. أيوة. والاعمار حسي ما قاعد تلقاز بالارقام، بالجسم فقط. فالمشاكل اللي قاعد تواجه البنات، الشيء الثاني الاختيار. فمثلا المراه هي دور الراجل ده، والاسره تفرض لها راجل ثاني. تقول من اكبر التحديات اللي قاعد تواجه الشابات في
1: خلاص الراجل
3: الزواج.
1: الاسره بروبوزي لها هي تعبه، وبعد ده الراجل الاخر ما تلقى.
3: لا، مثلا هي تحب شخص معين، والشخص المعين ده ما عنده دخل مهدد، الاسره حقها هي الدوره فوقها. الاسره عندها تطلعات ليه؟
1: هل الشخص اللي هي تحب ده هل هو مستعد يزوجها؟
3: هو كان مستعد، كل الاسره ما تسمح بذلك ماله، لان هو مثلا مثل الكلمات اللي قاعدين نقوله ما عنده دخل مهدد، او ما عنده امكانيات كي يجي يجيب المهر بالكامل او تكاليف الاعراس بنفسه. فهو دخله محدود، الاسره تقول لا ده ما يقدر يقربك، انت تشيلي فلان بس. ده التحديات اللي قاعد تواجه هسه الشابات كتير كي.
1: نعم، شكرا جزيلا. نشيل المستمع جدو باقي من ابشه، تفضل جدو باقي.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمه الله. بخير بارك الله فيك.
4: الله يبارك انا زوج ده دبان قبل انت.
1: نعم
4: ايوه، الله الرجال اللي بهانوا ده مثل كلام انا اعطينا القباني كل حاجه.

0: المرة كثير ولا الرجال ما عندهم أمل والسبيان ما عندهم أمل ويدين القرو ما انتقرين كيدين نفع بلوفو ينقف ما يعرفوا لكن نفع بشي ده بنهاية عن العمل ده بلين ناس وانسرين مرة ده بس تجيب الفشل عن الزواج فتاركي مش تسأل بسان وكبت لك مهر كثير وانت ما تقدر تعال المشكلة.
1: شكرا جزيلا جدو باقي من أبشي. طبعا ننتقل لضيفنا مستمعينا الأعزاء، انتوا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلم في الشباب والزواج في جاد التحديات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وانعكاسها في تكوين الأسرة واستقرار المجتمع. طبعا أستاذ إدريس عبد الرحمن محمد، هل مثلا أحيانا يعني انتشار مثلا الأخلاق المع عديلة في أوساط الشباب والشابات ده سبب واحد بخلي مثلا الشابة ما تتزوج أو الشاب ما يتزوج؟
2: دون شك انتشار سوء الأخلاق والمعاملات الفاسدة وانتشار بيوت الدآرة وما أشبه ذلك دي كل أسباب تخلي الشباب ينفر عن الزواج.
1: كيف يعني؟
2: يعني الواحد لو تشوف الشاب خاصة الدائر إنه يتزوج ويشوف الأفعال هنا البنات القاب بسوه في الشارع يخليك أنت تشك في كل واحدة وأنت تبعد عن الزواج. ده كتير شفناهم كإخوة زملاء زي ده قاعدين كتيرين يعني سوء الأخلاق سوء التصرفات اللبس الما كويس في الشارع التبرج
1: أو مثلا يعني زمان الواحد أنت الراجل تقوم ناس قاموا محافظين في قرية معينة في مدينة معينة العيب منتشر الناس إنهم غيرة بالنسبة لبناتهم لأولادهم لأي شيء كونه يعني سبل الفساد صعبة جدا إنه أنت تلقى.
2: أكيد.
1: حاليا الأمور متاحة، إذن الواحد ما دام الأمور متوفرة ليه يتعب مثلا نمشي أنا نخسر قروش ولا نتكلف تكاليف ولا أمور دي كلها حاجات تخلي الواحد.
2: أيوة دي كلها كثيرة يعني دي كلها من الحاجات اللي تخلي وانتشار سوء الأخلاق ده يخلي أن الشباب ينفر عن الزواج. يعني شيء أنت تمشي تطلب بقروشك تلقى قاعد ساكت عشان كده أنت ما تتزوج خلاص ده من الشباب. أما بالنسبة للبنات كل نفس الشيء يعني ما ينطبق على البنات ينطبق على الأولاد. البنت هي أيضا يعني بحاجة إلى رجل يصون كرامتها، لكن شوف ناس في الشارع سوء التصرفات الخاطئة وكذا لما الواحد دل يخلي الأولياء يسأبوا في الإنسان اللي هي يسأل.
1: نعم معنا مستمع على الخط حسن رمضان من ديكو، يتفضل حسن.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: الحمد لله
1: بخير. اتفضل. الحمد لله بخير.
3: مشهور زي الموضوع ناكم ده.
1: نعم.
3: ده اليوم مثل لحد ده على أخواننا الكبار ده كله خلوه فوقه.
1: أيوة.
3: يعني أنا الدورة في جانب أنا إذا في شيء ثلاثة ده خلي الدولة بقوم فوقه اللجنة الإسلامية كله بقوم فوقه. أولاً دي الدولة ده العمل ما فيها. كلنا قاعدين ليا كل جاي تارد أيام. ده الحكومة خليت تجيب من جورة. وثم الثاني ده. الأباط الأمات خليت يشيلوا جودنا. أنا شباب تقولين إني أنا أخيري الزول اليوم بس يعرف ده حرام وده الحلال بس يمشي يزن ده يعني الدنيا كله ما بخسر. علينا نزور اللجنة الإسلامية ما أقوى هسا كلام جدا من السادات ده خلي بنقص.
1: نعم. أنت عمرك كم سنة حسن رمضان؟
3: 45 سنة.
1: نعم. والزواج؟
3: الزواج 2 عوين هسا يمدي غير تقريبا 7 أيام.
1: ما شاء الله.
3: لكن حالة الدولة اللي فيها أنا مشيت كيف الكاميرون ده السادات أنا كله أتناشر ألف ولا وصل. ما تنتي كان تيسات تنتي كم أتو ألف ليش تبدأ تقول دما عند مشكلة؟
1: نعم.
3: اليوم تدور أدي تدور تأخذ أنا تكمل ما في شاري. لو كان خلاص دخلت الناس ما تلين في البيت.
1: أيوة.
3: الأب بقول أنا كذاب ده ندور سبعين. سمي. السبعين ده لو كدر تجيب المرة بيت ده تحاسبه ما تقول تقريبا 4-5 مليون تيجي فوق. يعني ده حتى جاي خويف على الشباب ما باخذ.
1: نعم.
3: اليوم ده هو المال ده ما بقى إذا المرة في البيت. هو التربية الأبو أن تنزل البيت مع الأم ده بس بقى إذا المرة في البيت.
1: نعم. شكرا حسن رمضان على مشاركتك في البرنامج. مستمعينا الأعزاء أنتوا قاعدين تسمعوا مباشرة على الهواء برنامج حوار الساعة عبر الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشاد. موضوعنا اليوم الشباب والزواج في تشاد، شنو الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية القات تواجه الشباب في الزواج. معنا في داخل الاستديو عدد من ضيوفنا: الدكتور موسى أجيت موسى محاضر جامعي، الأستاذة عائشة محمد طاهر أخصائية في علم الاجتماع، وأيضا معنا الأستاذ إدريس عبد الرحمن محمد أيضا محاضر جامعي ومدير مؤسسة تعليمية الندى. أنتم المستمعين القاعدين تسمعون أيضا بإمكانكم المشاركة في البرنامج مباشرة عبر رقم الهاتف 61-53-50-20 طبعا الأستاذ عائشة يعني حاليا مثلا اتكلموا كثير في غلاء المهور، وايضا اتكلمنا في الصعوبات التي تواجه الشباب وايضا الصعوبات التي تواجه الشابات في المجتمع. يعني حاليا مثلا شنو الاضرار الاجتماعيه التي تواجه المجتمع اذا كان اكثر الشباب يعني عمرهم كبير وما يتزوجوا، وأكثر البنات عمرهم كبير وما يتزوجوا، شنو الصعوبات اللي تواجه؟ لكن قبل ما تجيبي على السؤال نشيل المستمع ده بعد ده نرجع. هذا المستمع عبد الله من قوي.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
4: أيوة سلام. إذا مثل نفس أول دول لكن كلام آخر يصير ما عدم أريد أنت ما تطورت مثل إذا سمع إذا تنقص هذا أمان تمنى دا الكيفية أنا ما في ذلك يخط راجل كيف يأخذ إلا يروح برا دنيا كان دورت بها حلال ما تلقى دا حرام يروح في شان كمان يشوفه آسم يعني ما دامت كده دا أنت عليهم غوار كده ما شاء الله جزاك الله خير إسان الله يطول أموركم خلي ماهر دا ينقصوا الرجال يجوزوا ولا راجل كما جاء
1: الينقص ياتو هل الأسرة هل ياتو ليقدر يحدد المهر عشان ينقص
4: ايوه الاسره ده هو مسؤوليه ينطلي اما مسؤوليه ينطلي ابو مسؤوليه ما عنده مسؤوليه دي اما تيجي تبدا تطلي بحاري اليوم مره ده كان قاعد هو اليوم ظروف ده قاعد اليوم هو اللي عنده ورا ما عنده ابو ده اللي بده يتوقع بيت ما يوري.
1: عبد الله انت عمر انت متزوج؟
4: انا متزوج ثلاثه
1: ما شاء الله.
4: عمري 43 سنه.
1: 43 ومتزوج ثلاثه.
4: أيوة.
1: ده ما انت حليت مشاكل اجتماعية للمجتمع
4: يعني. ايوة ده انا هسا اسرة
1: ما لقيت مجابدات في خلال الزواج وصعوبات
4: مجابدات لقيتها انا ذات من ضمن لقيتها انا مرة زوجت ابو مسؤولية ما انت انا ده خليتها انا زوج اخر ومسؤولية برنا نادم انا رجال قاعدين ده مسؤولية ما عندنا انت مرة تزوج سنة الله رسول يوقت في بيتها ما ادري يقوم اما يحارب وانت ما
1: تقدر تحارب نعم. شكرا عبد الله احمد من قوي على مشاركتك. الاستاذه عائشه محمد طاهر ممكن تجيبي على سؤالنا؟
5: والله أيوة. بعدين اثار كثير جاي يفدي لنا كم النسبه هنا الشباب او الشابات يعني كثير كم ما زوجوا يجي يحصل لنا عزوف يعني الشابات والشباب نسبة هنا الأزوبة يكون عالي وإذا كان نسبة الأزوبة بقى عالي الفساد يكثر في المجتمع. فنحن ما نلوم الشباب أو نلوم الأسرة، المسؤولية دي مسؤولية المجتمع بأكمل من الأسرة والشباب والقيادات كل الناس يكون عندهم إيدين فوق عشان المجتمع السليم ده يحتاج إلى تعاون وتكاتف. فنوجه رسالتي ل الأسر الأمهات ما تقول تشوفوا المهر لأن حفلات الزواج دي عندها وقت ويجي يكمل. الحياة الحقيقية اللي تجي تبدأ علينا بعدين في البيت. الراجل بعدين جاي يجي قرب بنيكي يدور يأكلها يلبسها بعدين كمردة يدور يأليجا عشان ده انت ما تتابي لقول الناس. أنينا حسي شغل الجاي يقتلنا ده الناس يقولوا ليش شنو. فكلام الناس جاي يخليه أثر في الأسر إنه بنيتي لي لازم يجوبوا لك عشان الناس يشوفوا. لكن الزواج ده ما الله قال. الله قال ستر الحال تقربي بعدين الراجل قرب بنيكي وبعدين انت كمان كي قريبك يكون راجل. الراجل كان جاب قرش كتير وبعدين البتك كما مرتاحة في البلبيت كان قاعد تجي لك بمشاكلها. هل انت تكوني مرتاحة؟ أكيد ما تكوني مرتاحة. فالمسؤولية ما تقع في الأسرة وحيدة. الأبهات والأمهات يشيلوا مسؤولياتهم وكذلك القيادات حتى المجتمع بالكامل يسيء توقيع. ما تشوف المقارنات اللي قاعد يحصل لنا في الانترنت. الحفلات الحسي كبيرة قاعد يسووا لنا في الانترنت دي مظاهر بس ده ما الحقيقة بالكامل. عشان ده البنات انتوا كل شوفوا قدركم. سيد الأخلاق كان جا خلي الأمهات والأبهات يوافقوا ويمشوا يبنوا لنا أسرة مستقرة تساعد لنا في بناء مجتمع سليم.
1: نعم شكرا. معانا المستمع ساكن عمر من فلقة النجعة. ساكن تفضل. عليكم السلام ورحمة الله.
6: والله نشكركم في هذا الموضوع.
1: بارك الله فيك.
6: والله الموضوع ده المستمعين كله كملوا وأنا كنت نسيت كلامهم.
1: نعم.
6: لأن أنت نادم دار الزواج ده حتى في 50,000 تلقى المرأة. لكن يوم تجيب على البيت تاخذ منها 5 مليون. عشان شنو قلات المهور يا بقت لنا بالأكثر بالأكثر بالأكثر بالأكثر بالأكثر جدا جدا. لاجل ده بس نقول أبهات البنات وأمات البنات وإن ذات بقينا أبهات يلا خلاص. نتمنى مننا كل
1: نتفاهم. أنت عمرك كم سنة؟
6: أنا عمري 29 سنة.
1: لساك صغير يعني.
6: ومتزوج أوين تنين يعني.
1: أول مرة اتزوجت عمرك كم؟
6: أول مرة اتزوجت عمري 20 سنة بس.
1: ما شاء الله. ده ما أنت قاعد برا في فلقة النجعة صح؟
6: نعم.
1: كيف في انجمينا ده اللي ساك ده هوا وقت داك ده هوا داخل البريمي آني ولا شنو ما عارف ولا لسه ما اتزوج؟
6: والله كله ما سوا.
1: الحمد
6: لله أنا قلت كثير وجريت كل شيء. والحمد لله ربي وفقني كل شيء الحمد لله.
1: نعم.
6: وانا جاي نشوف ده لكن الزواج ده غلط المهور بس بقت بالاكثر في الدب. لان علوم ده داخل وبره كل واحد والناس ما يفهموا.
1: فلقة النجعة دي وين؟ على وين؟ كم
6: وفي فلقة النجعة قريب مالها ماجي بس.
1: قريبه هنا.
6: قريبه هنا.
1: وكيف هناك حاليا الاسعار هنا الزواج كيف؟ نفس ال
6: نعم.
1: نفس الانجمينه ولا مختلف برا؟
6: لا لا نفس الانجمينه حتى البارد تزوجنا مره في انجمينه.
1: الياتو الصداق يتراوى بين كم وكم كي على حسب اللي انتو قاعدين تحضروا شو؟
6: والله يعني انا حضرنا له مره كبيره يقول لي 50,000.
1: و
6: هو حاضر وسيده كفا حاضر.
1: اها والاخرين الدوات
6: والخماسين الاخر حاضر اللي بيجيب المره ده يجيب كده بس.
1: والمره الصغيره انت ما قول لنا المره الكبيره الصغيره مثل
6: بيه. المره الصغيره بقول لك 70,000 تكفي 70,000. لكن حضر لك تجيب هذا بس المهم ده المشكله والله. ونشكركم كثير ده موضوع مهم والله موضوع في بكانه.
1: نعم.
6: ونشكر الضيوف ذاته.
1: نعم.
6: ونشكركم كثير جرام
1: سرير. شكرا شكرا جزيلا ساكن عمر من فلقة النجعة على مشاركتك في البرنامج. وسمعين الأعزاء أنتم قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية الجادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشات. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في الشباب والزواج في تشات شنو الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اللي قاعد تواجه الشباب في الزواج وشنو أثرها في تكوين هنا الأسرة والاستقرار هنا المجتمع. أنتم المستمعين اللي قاعدين تسمعون أيضا بإمكانكم المشاركة مباشرة في البرنامج. اتصلوا في نمرة التليفون 61-53-53-20 61-53-53-20 61-53-53-20 أو 94-94-09-53-94-94-09-53 94-94-09-53. إذن نتجه للأستاذ موسى الجد موسى معنا هنا في داخل الاستديو. يعني حاليا فيما يتعلق بالزواج هل في اختلاف بين المهور أو الصداق في المدن الكبيرة وفي القرى برا؟
7: نعم، بالنسبة للصداق في اختلاف كبير وفي لوازم أشياء تابعة للكلام ده. بالنسبة لي في داخل الجمينة مثلا، في داخل المدن الكبيرة بيختلف باختلاف الأسر. في بعض الأسر يعني ما برضو لبنيتهم يزوجوها بمياه، بيشوفوا مثل العار ايه الكلام
1: ده، 100,000 ده،
7: 100,000 ده بنيتهم هيزوجوها بخمسين أربعين ستين كده.
1: يعني ينقصوا أفضل مما يزيد.
7: أي بنقصوا أفضل لأنهم النوع ده عند شاب دول كمان متأثرين بالرسول صلى الله عليه وسلم كلام بيقول أن أقلهن مهرا أكثرهن بركة، فهم ده في داخل المدن كلام ده جاي. وبعض الأسر ما الكلام ده أصلا ما يلتفتوا عليها، هم يشوفوا بنيتهم دي بعدين يودوها بيشنوه، يخمان بيتها يجهزوا يودوا ويقولوا إذا كان أنت أديت 100,000,000 كله هم بيزيدوا فوقها مثل الجبتة ده يزيدوا. فهم دول متشددين في كلام الصداق وما يفرضوا إلا 1,000,000 وجنيه كم من الذهب أو 2,000,000 وجنيه كم من الذهب، دول كله في المدينة قاعدين. بالنسبة لي كل المهور في المدينة مع الكرة برا بيختلف، لأن الجماعة في البوادي والقرى حاجاتهم بسيطة، واحد يبني لي بيت بسيط كده والبنية كلها يزفوها بشيء بسيط ما شيء كتير، فزواجهم كلها كده مهورهم من البنية الصغيرة يقولوا لك 50,000 أو 40,000 والمرأة الكبيرة يقول لك 20. وعندهم بعض التقاليد هم أشد من أهل المدينة، المدينة فيها حرية كاملة، لكن هم هناك في كبارات الجنس اللي هم المشايخ والكلام ده هناهم هنا العادات ده، يعني إذا سمعوا المرأة زوجوها ب60-70-80 يجي يحكموا يقول أنت خالفت القاعدة،
1: لازم في الثمن هم يتفقوا
7: عشان ده هسه حاليا بخصوص العزوف الزواج في القرى والوادي برا ده قليل.
1: نعم شكرا. نشيل نشيل المستمع موسى علي من دوبيا. يتفضل موسى.
8: السلام
1: عليكم. السلام. اتفضل.
8: الحمد لله
1: بخير.
8: وهذا موضوع انا في زواج ده.
1: نعم
8: موضوع هذا انا دار كل شيء، انا جنبنا كل شيء. انا دار موضوع انا دار ده زمان ده الناس هسه بالمثل ناس انت عارف ولد ده الاقرباء هنا ده فلان فلان فلان فلان الناس القريب هنا ده كله ينتهي لهم هو شكل وقت تحرك من كل بطل بيساعده خلاص وقت بتاع عرس كله بيساعده خلاص ده الناس ده خلاص دخل بيت ده هو زاده كان مال كتير كان بقر كان حنم كان عيبل عنده كتير في قدامه هسه ده كتير أنا دار ده عادات أنا زمان ده ما في كامل كيف
1: يخلو لك في راسك أنت وهيدك بس يا خلولك الديبانس والتكاليف في راسك انت
8: التكاليف كله في ويدك بس وقت تحرك لنادي منتك شكل ما في وقت دعوة قميت كل شكل ينتك ما في
1: أكون انت كله ما قد تنتي ولا كيف شكرا موسى علي. تقريبا أنينا ماشين قريب للبرنامج، ندي الضيوف هنا عشان بعض الأسئلة يقدروا. الأستاذة عائشة محمد طاهر، شنو الدور عن القيادات الدينية والتقليدية ومنظمات المجتمع المدني عشان تلقى حل للصعوبات القاعدين بواجهه الشباب والشابات في الزواج؟
5: مثل ما قلت لها إن موضوع التأخر هنا الزواج هنا الشباب ده ما يحتاج إلى أسرة وحيدة إن تهلا، يحتاج إلى القيادات الدينية وكل الناس حتى المجتمع وحتى شباب بنفسهم. فدور القيادات دي إن توئم مثلا القيادات الدينية دي تسألهم توئية مثلا في المساجد ولا كي أن إنه يسروا الزواج بالجانب الديني، يعني يتبعوا قول الله تعالى في قوله وجعلنا بينهم مودة ورحمة. فإن الزواج دي يعني ما إنه نسوي لنا إرس كبير وبس، إنه بعدين كيف نبني أسرة مستقرة، الأسرة المستقرة لتنتج لنا إيال بعدين سليمين يقربوا لنا المجتمع بنفسه. وحتى الشباب ذاته لازم يستخدموا الإنترنت بنفسه استخدام سليم، ما يشوفوا يقارنوا فوق نفسهم بالحياة الأخرى. والقيادات الثانية مثلا تسألهم جمعيات يلوموا الشباب مثلا لهم دورة توعوية يهجوا في الشباب كيف بعدين يقربوا الشريك ذاته بالتفاهم والحوار وكيف بعدين يقدر يسهل ولا يعالج أموره المادية في بيته وكيف يقدر يقرب نفسه قبل ما يدخل في الزواج بنفسه.
1: نعم طبعا أستاذ إدريس عبد الرحمن محمد، هل مثلا بالنسبة للشباب أو الشابات الواحد داير يجري عشان يمشي شهادات عالية وكذا أو يبحث عن العمل، الفترة دي كله هنا يكمل القراية هنا يفتش بعد ما كمل يفتش انتجراسيون أي عام، ده كله بيساهم في كون عمر هنا الشباب ده بمشي بقى أكبر بدون ما يزوجوا؟
2: دون شك يعني أكيد الشباب إذا كان عندهم رغبة في الحصول على الشهادات العليا أكيد يؤثر معهم، والتأثير ده أكثر هكذا في البنات مما في الأولاد. كيف يعني الولد ده ممكن يجري ويواصل يشيل شهادات عالية وبعد ده يزوج، مقول ممكن هو أخر في الزواج، لكن البنت طبعا ممكن تتعلم وتحصل على شهادات عليا واحتمال دخولها في ميدان العمل.
1: نعم
2: لما تدخل في ميدان العمل طبعا بعد ما تتزوج ذاتها عادة الأولاد يكون أقل.
1: نشيل المستمع محمد حسن من قرنبسو بعد ده نحاول نختم. محمد حسن من قرنبسو على حسب قرنبسو أي واحد فضل دي وين قرنبسو
9: بس يباس عادي كذي
1: أوكي أي واحد فضل
9: أيه بالنسبة لموضوع بتاع زواج ما زواج المهر ما مهر
1: نعم
9: حكاية زي ده تتكلم فوق شاركتها
1: نعم
9: بالنسبة لي أنا يعني نكون يعني نقول شنو يعني نقدم بتوعيتنا نقول يعني حاليا يعني يسمحوا الآباء والأهل والمسؤولين والإدارين يكون شنو
1: نعم.
9: بنيات سامحة لكيف يجوزوا أولادهم بمهر رخيص يعني
1: نعم. شكرا شكرا محمد حسن على مشاركتك معنا. ننتهي الكلمات الأخيرة لضيوفنا في داخل الاستوديو الأستاذ إدريس عبد الرحمن محمد، كلمة أخيرة.
2: كلمة الأخيرة أنا أوجه لأولياء الأمور يقللوا من المهور ويشوفوا الشيء المناسب. أنا نختصر الكلمة في فنانة يسموها فتينة سكر تقريبا حجت في الكلام ده بقول يا يما ما تقول لي جاب مهر كم أخلاقه بس عندي الأهم يعني بعدين تقول القصة ما قصة يجيب القصة سترت بال حبيب الناس خلي تفكر في تترك الهرية وما تطمع في أموال الناس خلي الأموال اللي يسخروها في خدمة الزوجين والتعاون ده أهم شيء. أن الناس أصلا مثلا الواحد يرز يده 200 ناس لو أي واحد جاب 200 ريال كم بعدين يكون له في مخزونة يكون كلام يعني يساعد إن شاء الله في
1: يضرب صفر وخلاص أي واحد ماشي
2: لازم تمود يعني.
1: نعم أستاذة عايشة محمد طاهر
5: تعقيبا على كلام الأخ مثل ما قال الأخ إدريس لازم الأمهات والأبهات يفكروا المهر كم خدتين عدد معين كله البعدين الجرز الجاي يكلف للإرس كيوم من الإرسان يمشوا بيتهم ده بس الأهم وده بس الحسي قايت يخلي الشباب ينفروا من الزواج. فمثل ما قال الأخلاق والحوار والاحترام أنا الزوجة في البيت ده أهم من قروش أنا الزواج وكلام الناس. خلوكم من كلام الناس وما تفكروا في المظاهر وما تقارنوا حياتكم بمستويات الأخرى. أي إنسان جالوكم سليم الدين وسليم الأخلاق أنتوا بينيكم ووكلوا على الله وإن شاء الله يقربها بالعافية والسلام.
1: نعم شكرا عائشة محمد طاهر. دكتور موسى جدا موسى
7: والله أنا الدور نقسمه لكل القيادات
1: نعم
7: الحكومة خلي تخلق فرص عمل للشباب عشان يقدروا يسوا أمورهم يقربوا رأسهم. وبالنسبة للقيادات الدينية خلي تزيد توعية في غلاء المهور والفساد الهسة بمشي الزواج أفضل منا والشرف أفضل منا. بالنسبة للآباء كمان خلي يحمد الله سبحانه وتعالى الجاب لهم زوج يود لي البنية يصون لهم شرفهم ده خلي ما يطبعوا في الدنيا والخسارات اللي بيسووها في تكاليف الزواج خلي يمجوا أمورهم لله سبحانه وتعالى ييسر لهم أمورهم كلهم. فأنا ده الدورة وفي شيء آخر شفنا منظمات سوى مبادرات في زواج جماعي خلي الرجال الأعمال اللي عندهم فلوس كثيرة خلي بدل من الزكوات يصرفوها في أشياء آخر يصرفوها في المكان ده كله كمان شيء
1: يدعم الزواج بين الشباب والشباب
7: يدعم الزواج.
1: نعم شكرا جزيلا مستمعينا الأعزاء على متابعتكم لهذه الحلقة من برنامج حوار الساعة. أيضا نشكر ضيوفنا في داخل استديوهات الإذاعة الوطنية التشادية مباشرة على الهواء، كل من الدكتور موسى الجد موسى محاضر جامعي، الأستاذة عائشة محمد طاهر مختصة في علم الاجتماع، وأيضا الأستاذ إدريس عبد الرحمن محمد محاضر جامعي وأيضا مدير مؤسسة تعليمية النداء للتعليم. ونشكر جميع المستمعين اللي تابعونا في خلال ساعة كاملة لبرنامج حوار الساعة. موضوعنا اليوم في برنامج حوار الساعة كما ذكرنا من قبل الشباب والزواج في تشاد، التحديات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وانعكاساتها على تكوين الأسرة واستقرار المجتمع. في تقديم البرنامج عبد الصادق علي أحمد بمشاركة الفنيين عبد العزيز آدم ومحمود قسرة، وفي الإخراج ويكي ألفريد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
10: حوار الساعة. حوار الساعة برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية التشادية.

تاني رادون والد جوغ لابار قوي دي في نغادي في تشات كاين غادي في لينا سي دوريام كيبيك كاين غلوف دون بون روح كاين شاب également مغرم هي مولدا مغرم دا كاين هودي جامين تاني كاين غادي في لينا منا كاين مولا بار فايدي هي فون مسانا هو فايدي سما مسيكو لو ديكلين في كل جالدا كودانا دي لانشوست كاين غير من مامود كاسرا فايدي سما غلو مام جام لاونا خايت لما كامالي غير رادو تشات فايت كاين بيان بالو سوبو كاين فايدي كاين غلوف نتغلو منا كاين كومان دي لنا لا جوك لا برم دي في جاي من انو تشابرو مول كورون في لو فينديا كي دي بيني كي مسان نون قفي كي نيكي سا شليني في كي اسا تشات نسا كامورو نسا دنيت نون قفي كاين لين اسيمين هم فن في فيدي كي دي دفاني تيكيا كاين كي نول دا كاين نول دي في افري سامكونا كاين كي نالا كاين دي دفان تريس مولو كي تامبوي مسانا كاين تشاما ساتلاني كي سومسانا كاين نيكي بوي مسانا كاين نيجي سمعنا كي كده نون كافي كأن جوب لون مي مامد كسرة كأن نول دا فلام رأي لهم دفيني كي سمع سان نون كافي مامد كسرة كام تكلم قوي

0: ما يجي ولا ذكي
1: هزارة
0: ثلاثم
1: هم والطفقين
0: غازية
1: ها
0: حي عندك قليل
1: بس هجي
0: أنا
1: بس أنا سجل
0: هذا من جل هناك

0: جاءت الوطنية لجمهورية تشاد، جمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا. فقرات مختلفة ومتنوعة،
1: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا. كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
0: هنا القسم العربي بالإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد، جمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.
2: لا لي بوبلاسيون سوسال مو بو هرمون بلامسا انديزا غود ماكم انا غود بيكسيفيكاس مانا راديو تشاد بوزي مافي بوبلاسيون سو باسما.

0: السادسة تماما داخل استوديوهات الإذاعة الوطنية التشادية. مساء الخير المستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في هذه النشرة من تقديمي عمر حسن ذهب. بداية بالتفاصيل ونستهلها بهذا البيان الصادر من هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التشادية. تلقت هيئة الأركان العامة للجيش تلفت انتباه الرأي العام الوطني والدولي إلى أنه في 14 من أكتوبر 2026 تعرضت عناصر لواء التعدين لهجوم في موقعها من قبل لجنة الدفاع الذاتي في مسكي، مما تسبب في مقتل ضابطين وإصابة 9 من عناصر هذا اللواء المنتشرة لتأمين مواقع الذهب، على الرغم من احترام الاتفاقيات الموقعة مع جماعات الدفاع الذاتي في 20 من أبريل 2025 وتطبيقها من قبل الحكومة. تواصل لجنة الدفاع الذاتي في مسكي مضاعفة أعمال الاستفزاز والتهديد، وآخرها البيان الصحفي الصادر في 13 من أكتوبر 2026 الذي وقعه رئيسها الحاج جيمي شاها. تدين هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التشادية بشدة هذا العمل العدائي وتدعو الجماعة إلى إلقاء أسلحتها على الفور. سيعتبر عدم الامتثال لهذا الأمر عملا من أعمال التمرد، وستكون لجنة الدفاع عن الذات أو الذاتي مسؤولة عن العواقب التي تؤدي إلى ذلك. وقع على هذا البيان مدير العام بهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التشادية الجنرال شنان إسحاق الشيخ. التقى اليوم رئيس الوزراء رئيس الحكومة السفيرة لاماي هيلينا بالممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لمنطقة الساحل السيدة بريجيت ماركوسان، وذلك للتباحث حول عدد من القضايا الأمنية والسياسية في منطقة الساحل. علي بشاري عبد الرحمن.
1: توطيد الشراكة الاستراتيجية بين البلاد والمنظمات الدولية والوقوف على الأوضاع والتحديات الأمنية والسياسية كانت هي عنوان اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء سفير ألمي هيلينا بالممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لمنطقة الساحل السيدة بريجيت ماركوسان. رئيس الوزراء رحب بالضيفة ومثنيا على الشراكة القوية التي تربط البلاد بالاتحاد الأوروبي، ومعلنا أن رغبة الحكومة التشادية لفتح مزيد من آفاق التعاون المشترك. أما الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لمنطقة الساحل بريجيت ماركوسان ووعيد خروجها من اللقاء قالت إنها خرجت بانطباع إيجابي، وذلك حول وجود شراكة استراتيجية قوية بين الاتحاد الأوروبي وتشاد، لأنه قد تمت مناقشة الأوضاع والتحديات الأمنية والسياسية في منطقة الساحل. هذا وفي ختام حديثها ممثلة الاتحاد الأوروبي لمنطقة الساحل قالت إن العلاقات الثنائية بين الجانبين ممتازة، وهناك حرص متبادل على استمرار التواصل لتعزيز التعاون.
0: علي، قبل رئاسة الوزراء كانت الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي بمنطقة الساحل كانت بوزارة الشؤون الخارجية، حيث استقبلها وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتشادين بالخارج والتكامل الإفريقي أحمد كوغوري. عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
2: يهدف اللقاء الذي جمع وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتشاديين في الخارج أحمد كوغيري بالممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لمنطقة الساحل كاجاك كالاس إلى إجراء مباحثات سياسية بين تشاد والاتحاد الأوروبي وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وعقب اللقاء أكدت الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لمنطقة الساحل كاجا كالاس أن المباحثات جرت في أجواء ودية، مشيرة إلى أن العلاقات بين تشاد والاتحاد الأوروبي وثيقة، وأن الجانبين مستعدين لتعزيزها وتطويرها. وأضافت بأن الطرفين يتشاركان الاهتمامات بشأن منطقة الساحل، وأن الحوار الذي جرى بينهما كان إيجابيا للغاية. للتنويه، يعكس هذا اللقاء حرص تشاد والاتحاد الأوروبي على مواصلة الحوار السياسي وتعزيز التشاور بشأن التطورات الإقليمية، بما يسهم في توطيد العلاقات الثنائية وتطوير التعاون على أساس المصالح المشتركة والتفاهم المتبادل.
0: في وزارة الخارجية. نبقى هذه المرة المقابلة التي جمعت الوزيرة المنتدبة لدى الوزارة المكلفة بالتشادين في الخارج والتكامل الإفريقي فاطمة الجنيه قرفة بالسفير النرويجي الجديد وسفير المملكة البلجيكية اللذان قدما نسخ من أوراق اعتمادهما بداية لاكتمال إجراءات الاعتماد الرسمي. عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم مرة أخرى.
2: جمعت لقاءات الوزيرة المنتدبة لدى وزارة الشؤون الخارجية والتشاديين في الخارج فاطمة الجنيح قرفة بكل من السفير النرويجي الجديد لدى تشاد سيفين بيرا المقيم بأبوجا عاصمة نيجيريا الفيدرالية والسفير فوق العادة والمفوض لمملكة بلجيكا لدى البلاد آلان لوروا. وجاء اللقاءان بهدف تقديم نسخ من أوراق اعتماد السفيرين إلى الوزيرة المنتدبة وفقا للأعراف الدبلوماسية المعمول بها دوليا. وعقب اللقاءين صرح السفيران سيفين بيرا وآلان لوروا بأنهما بحثا مع الوزيرة المنتدبة سبل تنمية التعاون وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيز الشراكة بين بلديهما وتشاد. ومن شأن هذين اللقاءين أن يتي حال السفيرين الجديدين التعرف على الأهمية الاستراتيجية التي تحتلها الدبلوماسية في تشاد بما يدعم تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير آفاق التعاون المشترك.
0: من الرابع من نوفمبر 2026 إلى العاشر من نفس الشهر ستنظم وزارة الثروة الحيوانية والإنتاج الرعوي الدورة الثانية لصالون الوطني للثروة الحيوانية. الإعلان جاء خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الرعوي البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب صباح اليوم. عثمان آدم الدود وتفاصيل.
3: يهدف الصالون الوطني للثروة الحيوانية إلى تعزيز الثروة الحيوانية في تشاد وإبراز إمكانياتها وتقوية قدرات الفاعلين في قطاع الثروة الحيوانية وتسريع دمجها في الأسواق الوطنية والإقليمية والدولية. الصالون الوطني للثروة الحيوانية النسخة الثانية ستشهد مشاركة جميع الولايات البلاد لدفع السياسة الوطنية للتنمية المستدامة في مجال الثروة الحيوانية. وزير الثروة الحيوانية البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب يوضح قائلا:
4: صالون الوطني للثروة الحيوانية الدور النظمه حسا السنة في البلاس دي لا ناسيون وهو الصالون ده قاعد في إشراف رئيس الجمهورية المارشال دي تشاد محمد إدريس ديبي إتنو. والصالون ده يعني ببقى ندور النظمه من يوم 4 إلى يوم 10 نوفمبر شهر 11 2026. الصالون ده يعني ندور نصفوك شنو ندور نوصفو الريشاج يعني القدرة لأينا يمدين في باهمنا الباهم الاندي اللي مده ندور نوصفوهم وناجي شوفو كيف البلد ده اندى باهم القيدين فوق. علشان ندورو السنة ده ما مثل هنا عم ندورو نادو فوق 23 إقليم هنا البلد ده كلك.
3: كما سيشكل المعرض منصة متميزة للقاء وتبادل الخبرات وبناء الروابط بين مختلف الأطراف المعنية بما في ذلك المؤسسات الرسمية والمهنية في قطاع الثروة الحيوانية والفاعلين الاقتصاديين والشركاء إلى جانب جمهور واسع. وكما تشهد المناسبة أنشطة متنوعة تشمل عرض للمواشي والمنتجات الحيوانية.
0: بعد عدة أيام من الأنشطة المختلفة فعاليات اليوم الوطني للشباب التشادي الذي تحتضنه مدينة بلا انتهت رسميا، حيث شهد الحفل الختامي حضور جماهيري كبير بمشاركة الوفود القادمة من مختلف ولايات البلاد. ترأس الاختتام وزير الشباب والرياضة ناير أبكر إلى جانب مسؤولي السلطات المحلية بالولاية. تفاصيل مع مفادنا محمد مسحم الطاهر.
5: بحضور جماهيري لافت اختتمت فعاليات العيد الوطني للشباب الذي احتضنته مدينة بالا حاضرة ولاية مايوكبي الغربية، حيث شهد اليوم الأخير للفعاليات أنشطة ثقافية وفنية متنوعة. وخلال هذا الحفل ألقيت العديد من الكلمات، في مداخلته المندوب العام للحكومة لدى ولاية مايوكبي الغربية الجنرال عبد المنان خطاب ثمن عاليا الجهود المبذولة والمشاركة الواسعة للوفود الشبابية، معربا عن تقديره لكل من أسهم في إنجاح هذه التظاهرة الشبابية الكبيرة، مؤكدا على ضرورة العمل الجاد من أجل الاستجابة لتطلعات الشباب مؤكدا على ضرورة العمل الجاد من أجل الاستجابة لتطلعات الشباب أما وزير الشباب والرياضة ناير أبكر أشاد بروح التضامن التي اتصفت بها هذه النسخة من العيد الوطني للشباب، وقال بأن الشباب التشادي يمتلك قدرات ومواهب تستحق الدعم والتشجيع، شاكرا سكان مدينة بالا وسلطاتها المحلية على حسن الاستقبال. وخلال المناسبة تم تكريم 3 شابات من مايو كبير الغربية ووداي وغيرا تقديرا لمشاريعهن المبتكرة في دعم الشباب. هذا في نهاية الحفل كشف وزير الشباب والرياضة بأن المدينة المقبلة لاستضافة العيد الوطني للشباب هي مدينة أبشة حاضرة ولاية وداي. من مدينة بالا محمد موسى أحمد للإذاعة الوطنية التشادية.
0: سلم صندوق مكافحة الأوبئة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية معدات السلامة الحيوية والأمن البيولوجي لوزارة الصحة العامة والوقاية. مراسم التسليم ترأستها الأمينة العامة للوزارة الدكتورة نوجيتولوم ترولتا جوزيفين. محمد عمر إدريس.
6: بهدف تعزيز قدرات البلاد على مواجهة الأوبئة وتأمين النظام الوطني للمختبرات، يجيء هذا الدعم بتمويل من صندوق مكافحة الأوبئة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية مكتب تشاد. ممثلة منظمة الصحة العالمية بتشاد دكتورة بلانش آنيا أكدت أن هذه الهبة موجهة لمختبر الأمن الحيوي والأوبئة ومختبر المستشفى الجامعي بأبشة ومعهد البحوث في الثروة الحيوانية من أجل التنمية، وكذا مركز مراقبة جودة المواد الغذائية، موضحة أنها تستجيب لحاجة أساسية لتمكن هذه المؤسسات من العمل في ظروف أكثر أمانا وموثوقية وأكثر ملائمة لمتطلبات المراقبة الصحية. الأمينة العامة لوزارة الصحة العامة والوقاية الدكتورة توريلتا جوزيفين أكدت أن هذا الدعم يجسد مقاربة صحة واحدة التي تربط بين صحة الإنسان والحيوان وسلامة الغذاء. هذا وتشمل المعدات أجهزة الاحتواء البيولوجي وخزائن السلامة والتعقيم والتبريد بالإضافة إلى 60 دراجة نارية لنقل العينات. ويستفيد من هذه الهبة 4 مختبرات وطنية، وتقدر القيمة الإجمالية لهذه المعدات ب91 مليون فرنك سيفا.
0: صحيا أيضا وزارة الصحة العامة والوقاية احتفلت اليوم باليوم العالمي للصحة النفسية، والذي جاء تحت شعار الإصغاء إلى التجارب الواقعية أصوات صادقة من أجل التغيير. عبد الرحمن ميكائيل مؤمن.
7: تسعى وزارة الصحة العامة من خلال هذا الاحتفال إلى توعية الرأي العام الوطني بأهمية الاعتراف بقيمة التجارب التي يعيشها الأشخاص المصابون باضطرابات نفسية وضمان مشاركتهم الفعلية في اتخاذ القرارات التي تؤثر على صحتهم وكرامتهم ومستقبلهم. المناسبة سمحت لممثلة منظمة الصحة العالمية الدكتورة بلاش آنية بأن تقدم فيها جملة من التوصيات باسم الشركاء الفنيين والماليين العاملين في قطاع الصحة بغية تحسين اكتشاف الاضطرابات النفسية وتعزيز الدعم النفسي والاجتماعي في حالات الطوارئ وتطوير خدمات الرعاية الصحية القريبة من المواطنين مع احترام حقوق الإنسان إلى جانب تعزيز نظم المعلومات الصحية. أما مستشار أمينة الدولة بالصحة دكتور باتاكو غريغوار في كلمته أكد أهل الحضور التزامهم التام لتعزيز الأنظمة الصحية النفسية وزيادة الوعي وتوحيد الجهود من أجل اتخاذ إجراءات فعالة ومستدامة بغية تطوير خدمات الصحة النفسية وتعزيزها وفقا للمعايير الصحية مع الحفاظ على سلامة المصابين واحترام كرامتهم الإنسانية وإدماجهم في المجتمع. للتذكير بأن المناسبة تخللتها تقديم شهادتين لمعافين من الاضطرابات النفسية في السابق.
0: ترأس أمس المندوب العام للحكومة لدى ولاية اللوغون الغربية دجو يعقوبة ترأس مراسم التسليم والتسلم بين محافظ لاكوي الجديد بيرام ألادوم والسابق أحمد عمر جبريلا عبد الرزاق موسى يعقوب.
8: بمرسوم رقم 2294 الصادر بتاريخ 5 أكتوبر 2026، فقد تم تعيين بيرام ألادوم محافظ لمحافظة لاكوي. ممثل محافظ لمحافظة لاكوي المنتهي ولايته بالنيابة نصر عبد الله بشر قدم تقريرا شاملا استعرض فيه الحصيلة الإدارية والأمنية خلال فترة ولايته، كما وجه بالشكر للسلطات العليا في البلاد على الثقة والدعم الدعم الذي حظي بها من السكان المحليين، مهنئا لمحافظ الجديد ومتمنيا له بالتوفيق. في كلمته التنصيبية المندوب العام للحكومة لدى ولاية لوجون الغربي الدقية قباء في خطابه التوجيهي جملة من الأولويات الأساسية التي يجب على المحافظ الجديد التركيز على الحفاظ في السلام الدائم والتعايش السلمي بين مختلف المكونات الاجتماعية وروح العمل الجماعي من عيد التنمية المحلية. من جانبه أعرب المحافظ الجديد بيرم الأدم عن بالغ امتنانه للسلطات العليا في البلاد على هذه الثقة التي منح إياه، مؤكدا بيده الممدودة لجميع الأطراف والفاعلين المحليين لترسيخ التماسك الاجتماعي وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة. ونشير في نهاية المناسبة تم توقيع المهام بين الطرفين. من مدينة مندو، عبد الرازق موسى يعقوب للإذاعة الوطنية التشادية.
0: ترأس المندوب العام للحكومة لدى ولاية نادي الشرقية الجنرال نغار هرغمتي ميمو جيتلونغار إي ترأس مناسبة عرض التحقيقات التي أجرتها السلطات المحلية مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين للتشخيص وتحديد الطبقات داخل مخيمات اللاجئين. مصطفى عباس بكر.
9: أسفرت نتيجة التحقيقات لدعم اللاجئين في معسكر أوريكا سوني من خلال تحديد الطبقات الأكثر ضعفا وفق نتيجة عمل المنظمات الدولية وبتمويل من برنامج الأغذية العالمي. ومن بين الطبقات التي تحتاج إلى دعم شهري الأسر الأكثر ضعفا، وفئة أخرى تستفيد بدعم بعد 3 أشهر. وتم عرض نتيجة هذا العمل وسط حضور السلطات الإدارية والعسكرية بولاية إنيديشا مدير اللجنة الوطنية لاستقبال ودمج اللاجئين والنازحين بمعسكر أوريكا سوني عباس موسى حسن قال يعد هذا المسح أداة مهمة ويسمح بفهم أفضل للصعوبات التي تواجه المجتمعات وتحديد الأسر والفئات الأكثر ضعفا وتوجيه المساعدة بطريقة أكثر عدلا وشفافية وفاعلية، وينبغي اعتبار النتائج المعروضة أساسا مشتركا للعمل. فيما أوضح المندوب العام للحكومة بولاية إنيدي الشرق الجنرال نغار هرنغومتي إلي تتماشى هذه الرؤية بشكل كامل مع التوجيهات الاستراتيجية لحكومة تشاد التي تشكل اليوم إطارا مرجعيا لنهج متكامل للاستجابة للتحديات الإنسانية والإنمائية. ومن خلال هذه المبادرة يتم تقديم مساعدات للسكان المتضررين وأيضا تهيئة الظروف المؤاتية لصمودهم ولإدماجهم الاجتماعي والاقتصادي ومشاركتهم في الأنشطة التنموية في المناطق التي تستضيفهم. أم جرس عباس بكر مصطفى للإذاعة الوطنية التشادية.
0: عباس، في مدينة عبشة ورشة تدريبية تنظم لتحديد الاحتياجات ذات الأولوية للعائدين في كل من ولايات والدفيرة والداي وديفيرة وإنيدي الشرقية وسيلة. زينب طيب محي الدين.
10: تهدف الورشة التي تستمر يوما واحدا إلى تحديد الاحتياجات ذات الأولوية للعائدين في ولاية والداي وديفيرة إنيدي الشرقية وسيلة بما يسهم في توجيه التدخلات الإنسانية وفقا لاحتياجاتهم الفعلية. وفي كلمته بالمناسبة أوضح منسق المنظمة الدولية للهجرة آتي غيوم أن هذه الدراسة تهدف إلى توفير بيانات موثوقة ومحدثة حول أوضاع الأعيدين بما يساعد على تحديد أبرز الصعوبات التي يواجهونها وتوجيه التدخلات الإنسانية بصورة أكثر فاعلية. ولدى افتتاحه أعمال الورشة أشاد الأمين العام لولاية والداي جينغار غزبار بمبادرة الحكومة وشريكتها المنظمة الدولية للهجرة، مؤكدا أهمية هذه الخطوة في إعداد خطة عمل تأخذ في الاعتبار احتياجات العائدين وانشغالاتهم. كما دعا مختلف الجهات المعنية إلى تقديم مقترحات وتوصيات واضحة وواقعية قائمة على التشاور والتنسيق من أجل إيجاد حلول مناسبة تلبي احتياجات السكان المعنيين وتعزيز التخطيط للتدخلات الإنسانية في ولايات شرق تشاد. أبشا زينب الطيب محي الدين للإذاعة الوطنية التشادية.
0: دينيا، جرى أمس بالكنيسة الإنجيلية الكاينة بحارة الشقوى حفل اختتام أعمال مؤتمر النمو المتساري الذي نظمته جامعة أبسطولوس الدولية للكتاب المقدس. حسن موسى حزين.
11: عكف المشاركون خلال 3 أيام من أعمال المؤتمر النمو المتسارع الذي جاء تحت شعار البناء من أجل الاستدامة، والذي نظم من قبل جامعة أبسطولوس الدولية للكتاب المقدس، وتهدف الندوة إلى تعزيز قدرات القيادة الكنسية وتطوير مهاراتها في المجالات القيادة والإدارة والتخطيط المؤسسي، حيث شارك في المؤتمر العديد من مسؤولي الكنائس وخدام والمربين والمستشارين، إلى جانب المبشرين والقساوسة والعاملين في المؤسسات الكنسية. في كلمته، رئيس اللجنة المنظمة بين سيم دورتا هنأ المشاركين بنجاح البرنامج التدريبي، مؤكدا أن هذه الندوة لا تعني نهاية المسيرة بل بداية لمرحلة جديدة من العمل، فالمعارف والخبرات التي اكتسبوها ينبغي أن تتحول إلى ممارسات عملية تسهم في تطوير القيادة. من جانبه، المنسق الوطني القس كولوماجي سامسون أشاد ببادرة تنظيم هذه الندوة التدريبية التي تهدف إلى تعزيز القدرات الروحية والأكاديمية والقيادة للمشاركين، مشيرا إلى أهمية هذه البادرة في تطوير كفاءات وترسيخ مبادئ القيادة بما يسهم في الارتقاء بالعمل الكنسي وخدمة المجتمع. هذا وفي نهاية المناسبة تم توزيع شهادات تقديرية للمشاركين البالغ عددهم أكثر من 40 مشاركا ومشاركة.
0: ونختم النشرة بالفقرة الثقافية لهذا الخميس، وفيها يتناول محمد عمر إدريس موضوع يتعلق بالالتزام الفني.
6: الالتزام الفني هو وعد يقطعه الفنان لمنظم أو شريك أو جمهور. قد يتعلق هذا الالتزام بعرض فني أو بروفة أو تعاون أو أداء، ولكن للأسف هناك بعض الفنانين يقدمون كلمتهم ثم لا يحترمونها دون إخطار أو توضيح لأسباب غيابهم. لنأخذ مثالا ملموسا، فنان يؤكد مشاركته في مهرجان المنظم ليستثمر المال وبعد خطة التواصل وتعبئة الجمهور، لكن في اللحظة الأخيرة لا يحضر الفنان النتيجة، مصاريف بلا فائدة وتنظيم مرتبك وجمهور محبط. أن تكون فنانا لا يعني فقط امتلاك الموهبة، بل يعني أيضا أن تكون مسؤولا. بالطبع قد تحدث ظروف طارئة، لكن الاحترافية تقتضي الاختيار في الوقت المناسب والتواصل بصدق والبحث عن حل. وهنا في كاد يمر تطوير قطاعنا الثقافي أيضا عبر احترام الالتزامات، إذ يجب على المنظمين احترام وعودهم تجاه الفنانين، سيما فيما يتعلق بالأجر. وفي المقابل يجب على الفنانين الوفاء بكلمتهم والتزاماتهم، لأن الثقة هي أساس كل تعاون مستدام. لنتذكر هذا، إن الكلمة المعطى في التزام واحترام. هذا الالتزام هو علامة احترافية الموهبة تجعل الفنان معروفا، لكن المسؤولية والمصداقية هما ما يجعلانه يستمر. ثقافيا ألتقيكم الأسبوع المقبل بمشيئة الله.
0: بمشيئة الله محمد عمر إدريس، معك نصل إلى ختام هذه النشرة. هذه تحيات فريق العمل. في الإشراف العام والإخراج أستاذ يوسف محمد زين، في التنسيق عثمان آدم الدود، في التحرير والإعداد أحمد خميس جمعة، وفي التنفيذ الفني سانوي كويان كريو. وهذه تحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن ذهب. موعدنا يتجدد معكم عند 11:30 من هذه الليلة رفقة عبد الجليل عبد المكرم آدم. حتى تلكم اللحظة، أمسية سعيدة ومريحة لكم جميعا أينما كنتم.

0: مستمعينا في كل مكان أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة نسجلها حول موضوع ما يعرف باستعمال الأدوية العلاجية من غير الاستشارة الطبية، الآثار وكذلك الأمراض المحتملة من هذه المشكلة. وسعيا من الإذاعة الوطنية التشادية للتعرف على موقف المتخصصين وذوي الاختصاص في هذا المجال، يسعدنا اليوم أن نستضيف الأستاذة عائشة يونس الخميني، صيدلانية وكذلك هي مسؤولة عن إدارة مخازن صيدلية مدينة إنجمينة. أهلا وسهلا بك في استديو الإذاعة الوطنية التشادية.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، شكرا لكم على الاستضافة دي، ونتمنى أن نقدم شيء يستفيد منه المواطن في كل ربوع بلدنا الحبيب إن شاء الله.
0: دكتورة، في البداية نحن في مجتمع التشادي عندنا كثير من الناس، الواحد لما يبقى مرضان ولا كده يشيل العلاجات من غير ما يرجع في الدكتور.
1: بالفعل
0: تشوفوا كيف ده عنده.
1: هو نحن في من عاداتنا اليومية من ناحية المريض ده إن الأسرة والمريض بيقوموا بدور الكادر الطبي. يعني مثلا انت عندك نادي مرضان في البيت، كانت عندها حراره، الاعراض المعروفه، الحراره مثلا، القي، الاسهال، الاشياء دي لما تكون عندك حراره وحدها ممكن تتحملها او تشيل دواء من الصيدليه من دون وصفه طبيه. لكن لو ترافق باعراض اخرى زي الحراره المستمره 24 ساعه ما بتنخفض، الا يعني مثلا تشيل الدواء ساعتين تنخفض بتان ترجع وزيد على، ويكون مضيف لها يعني بيكون عندك اسهال وقي او اضطرابات في الجهاز الهضمي، فلازم تتجه للدكتور. احنا في الحاله دي اول شيء نطبه بنفسنا بذاتنا عن طريق الاعشاب، وده كمان من الاخطاء الشائعه. يعني مثلا فلان شالها، هي الاشياء دي لما بيشيلها بياخدها المريض وبيبقى لي اخر ده نسبه كبيره النجاة بالصدفه. في شيء في الطب حاجه اسمها صدفه، يعني انت تستخدمه ويجيك بالصدفه تتعالج فيقول لك شيلها، فده يعتبر كمان خطا. انت لازم لما يكون عندك حاله مرضيه عندها اعراض كثيره ترجع للدكتور. التطبيب الذاتي ما بيكون، يعني انك انت تكون دكتور نفسك واسرتك تكون دكتوره، ما بيبقى انا استخدمت الدواء ده وبيجي لي اخر انت كل شيله، لا، لان بعض الاحيان فيه بيكون عرض واحد مختلف عن الشخص ده، فبيكون الدواء ده ما مناسب لك. فدي من الاشياء اللي احنا كثير نستخدمها، المريض بيتعامل بها والبيئه المحيطه بها، لكن الشيء ده يعتبر من الاخطاء الشائعه اللي نتمنى عن طريق الان السوشيال ميديا، الاذاعه المسموعه، الاذاعه المرئيه، الناس يراعوا ان الدكتور هو اللي عنده الصفه المهنيه انه يشخص المرض. والتشخيص المرض ده ما بيكون ان الدكتور تجي بس يعرف مرضك، لا، في شيء اجراءات بيعملها من تحاليل، من فحوصات، من بعدها بشخص ذاك المرض وبنطيك العلاج. يعني الترتيب ده لازم نراعه في الاشياء دي.
0: نعم، باعتبارك انت استاذه عائشه صيدلانيه وخبيره في مجال ده، هل الانسان مثلا مرضان وبيشيل علاجات من غير فحوصات طبيه دي، هل في امراض كده مسلم بيجيها من فوق ليه
1: بيزيد عليها؟ بالفعل، يعني مثلا شخص عنده اسهال، والاسهال في لما تمشي الصيدليه في اكثر من نوع من دواء، في مضادات حيويه، في مضادات للاسهال، يعني ما مضاد حيوي هو دواء مضاد للاسهال، يعني بوقف الاسهال. لو كان انت عندك مشكله في الجهاز الهضمي وشلت الدواء الغلط ده بيزيد لك الحاله. بعض الاحيان بيكون الاسهال ده لما انت بتسوي ده بدلاله على مرض، انت لما بتوقف المرض ده بقعد اراكن داخل الجسم. النقطه الثانيه، النقطه الثالثه والمهمه جدا ان لازم الناس تراعيها، ده بعض الاحيان انت لما تشيل دواء من دون وصفه طبيه ويسكن لك المرض ده، المرض بتفاقم داخل جسمك، بالذات لمرض الكلى ومرض الكبد. يعني احنا في جهات الان بنعالوا من ظهور حالات كثيره لفشل الكلوي، والاسباب الرئيسيه من ضمنها الاستخدام العشوائي لفتره زمنيه طويله للدواء من دون وصفه طبيه، او انك تشيل الدواء من دكتور شكوك. يعني

0: العظام دخل في مشكلة فشل كلوي إن الدواء ده شاهلة كل يوم مدة شهر، فحالته كانت كل يوم بتسوء وما كان في نادم بيقدر بيستشيره. والدواء تعرف إحنا ما عندنا مشكلة إن دكتور شكو دائما الدواء ما بيكون واضح فما في نادم شافه ليه. فتخيل إن كان بيشيل دواء هنا برص، والدواء ده بنأخذ جرعة الرسمية في الشهر مرة حبة واحدة. فتخيل الشخص شاله مدة شهر كل يوم حبة. يعني دخل إنجمينا دخل في حالة لا يرثى لها، لكن ربنا قدر لطف إنه ما حصل لي شيء، لكن دخل في مشكلة. أنا مجرد ما جابوا الباكيت شفت الحبة الحبة عرفتها. فهي إن دي شنو من سوء إنك أنت ما بتعرف المرض ده لازم يكون تحت اشراف دكتور، والدواء تشيل تحت اشراف صيدلي. يعني دي الاشياء المفروض احنا كناس كوادر طبيه نخدم في مجال الصحه نوع مواطنينا، المواطن التشادي للفكره دي.
1: وانين الان طبعا قاعدين في موسم الخريف والامراض كثيره، هل الانسان مثلا بلان ده بقى مرضان وشال دواء ولقى عافي، نفس المرض ده اذا هو ذاته حسده بيشيل الدواء ولا احسن يمشي يعمل فحوصات؟
0: احنا هسه اليوم في تشادي، يعني في الفتره دي اكثر امراض معروفه عندنا البالي. يعني فتره الموسم الحالي من تقريبا من بدايه الخريف لنهايه الخريف المرض المعروف هو البالي. والعلاجات موجوده، يعني مثلا تقدر تيجي تشيل مثلا في دواء هنالفونسيدار او دواء وقائي لمرض الملاريا تقدر تشيل احتياطا لك انت ولاطفالك، لكن ده ما انت شلت احتياطا فلما بيجيك المرض بيجيك اخف فده ما يعتبر عنده ضرر. لكن مثلا انت قاعد في البيت تمشي لاي دكتور شكو تقول لي انا صغيري عندي حراره، ينطيك دواء ووصفه طبيه كامله وتشيلها، ده غلط. يعني حتى الحراره كلها درجه الحراره داخل الجسم دي عندها مقياس، يعني مثلا عندها مقياس الشراب وحيده، مقياس ان ينطي جرعه ابره في الوريد مشان يخفض درجه الحراره كلها درجه وحيده. فاحنا بنختلط الحابل بالنابل. وانك تركب لي محاليل الوريديه كلها لازم يكون تحت اشراف دكتور. مثلا مشيت لدكتور واستخدمت ولدي مريض الصغير، مشيت لدكتور انطاني علاج ومش معايا، المره الجديده الثاني مرضت على ولدي الاخر مرض نمشي ناخذ لي نفس الدواء؟ لا غلط.
1: كثير
0: الا نعمل فحوصات. يعني اهم شيء ده تودي الطفل او المريض لدكتور، الدكتور ينطيك التحاليل المطلوبه من خلال التحاليل بنطوا الدواء. يعني الدواء اشكال الادويه ليش مختلفه؟ يعني احنا ما نفكر ليش في دواء نفس الدواء القمح مثلا تلقاه المي، في دواء مكمل ليه تلقاها اقراص، في دواء مكمل ليه تلقى ابره في العضل او في الوريد. ليش؟ لان كل جرعه دواء وشكل دوائي عند حاله مرضيه بمستوى معين. يعني في مستوى معين تاخذ مثلا اقراص بس بيحل المشكله، في مستوى واحد الا تاخذ ابره مشان يحل المشكله. فالاختلاف في الجرعات دي وفي الشكل الدوائي بيرجع للتشخيص الدكتور من بعد التحاليل.
1: وكمان ثاني علينا عندنا مشكله في جانب اخر كله، مثلا زوركين انتو دواء وقال له مثلا دواء ده صباح واحد وبلبسه واحد، هو كمان مرات ده بيشيل الباليكين ثقيل ده بيشيل له اثنين
0: صح. ما ده كله بيرجع للنقطه شنو التشخيص، الاحساس اللي انت بتحسه. يعني مثلا الدكتور لما بيجي بشخص لك المرض بعد التحاليل وبعض الفحوصات ببين حدة المرض. لكن احنا المرض مثلا لما تحسه بتقول هو ده بس الجراف، لا في درجة اعلى من ده. يعني دي بتقول درجة عليا، في درجة اعلى من ده. الدرجة الاعلى من دي بنطوها جرعة اكثر، يعني او ضبط الجرعة بيرجع لي نتيجة التحاليل والفحوصات اللي اداها الدكتور. ولو انت الدواء شلته من دون وصفة طبية ده فانت بتشيله بحيث انه بريحك، وبعض الاحيان ونسبة كبيرة انك حتى لو شلته بالطريقة اللي انت يعني مثلا هو ضاعف الجرعة العلاج ما بيجي. ليش؟ لان الدواء هو عبارة عن شنو؟ الدواء عبارة عن جرعة مضبوطة. يعني مثلا هسه المحاليل الدوائية اللي تلقاها مثلا سيروب لما تشيلها ده هي لشخص واحد ولفترة زمنية 3 عدد 5 أيام. طيب انت شلت زدت الجرعة، اول شيء سويت غلط في الكمية، الكمية مش حتكون مناسبة مع الجرعة الزايدة لان الدكتور انطاك عبوة واحدة، الا لو انطاك عبوتين وزاد لك هو الجرعة. تو زي مثلا البنادول او البراستامول المعروف شائعيا ده ممكن تاخذه في اليوم حبتين مدة 3 مرات في اليوم. ما جرعة بتكون في المكان الآمن كجرعة دوائية، وفي نفس الوقت الاستعمال ده بخفض لك درجة الحرارة. لكن الشيء ده ما نقول نقدر نستخدمه مدة 10 يوم، ما بيبقى. ليش ما بيبقى؟ لان خلاص ما دام الحرارة مدة 10 يوم مهما استخدمت البراستامول مدة 3 يوم ما نقص ده الا ترجع لدكتور. وطبيعيا الحرارة لما بتزيد عن حد حتدخل في مشكلات كثيرة تجبرك انك تروح الدكتور. الا لو الشخص كان مكابر او مثلا ما بيستجيب او بيقول لك ما ندور نمشي الدكتور. دي كلها من المشاكل اللي كثير بتحصل في بيوتنا مع المرضى. يعني
1: استاذة عائشة باعتبارك انت كصيدلانية، اهمية الطاقم الطبي للمريض،
0: اهمية الطاقم الطبي، اهم شيء ان ندور نوجهها لكل مستمع بيستمعني الان من ربوع وطننا الحبيب. الكادر الطبي هو اعماله مكملة لبعض، ما نقدر نشيل كادر ونلغي كادر اخر. الدكتور مسؤول عن الفحوصات وتوجيه الشخص لعمل تحاليل معينه، ومن بعد التحاليل ما تظهر يعطي وصفه طبيه. الفني المعمل او الدكتور اللي في المعامل الطبيه هو المسؤول عن انه ينطيك النتيجه من بعض الفحوصات اللي بيعملها، سواء في الدم، سواء حاشا اضان المستمعين في الخلا او في البول او في مثلا اللعاب. وفني التصوير سواء كان بيعمل لك ايكو او راديو او سكانير، من النتائج دي هم بيعملوا تقريرهم بوجهه للدكتور طلب التحاليل دي. من بعد ما يوجهها للدكتور ده الدكتور بنطوك النتيجة النهائية لأي مرض كان. على حسب تخصصه، بعض الأحيان في دكاترة على حسب التحاليل ده بقول لك لا ده ما تخصصي، نرجع لدكتور تمشي لدكتور آخر. صح؟ ليش؟ لأن التحاليل اللي هو لقاها ده لقى إن الشيء ده ما تخصصه، أو مرض ده هو مثلا ظاهريا باطني لكن لا بدور دكتور قلب، أو ظاهريا باطني لكن بدور دكتور عظام، أو يعني الحالات كثيرة. أو على حسب الراديو أو الإيكو مع التحاليل دي ممكن ما كلها بتكون في مكان واحد، لكن على حسب تشخيص المرض. بعد ما يرجعوك للدكتور الثاني أو دكتور ده شخص المرض تمشي للصيدلة الوصفة الطبية بنتوك ترجع للصيدلي.

0: الصيدلي بنطيك الوصفة على حسب ما أعطاها الدكتور. يعني مثلا الدكتور أنطاك الدواء تستخدمه كذا كذا, في أدوية لازم تنأخذ بعد الأكل, في أدوية لازم تنأخذ على الريق, في أدوية لازم تنأخذ في الليل, في أدوية لازم تنأخذ في نص النهار على حسب نوع الدواء. الصيدلي هو بوجه, الصيدلي دور الأساسي والفعال ده إنه ينطيك الدواء بجرعات الموزونة على حسب الدكتور. مثلا نادم عنده مشكلة جلدية بسيطة, تقول مثلا تساقط الشعر, التجميل, مثلا عدت عندك دواء جيت شلته مثلا من مصر باسم, تجي هنا انت ما بتعرف انا يا ولدين دور الدواء ده الدكتور كتب لي في مصر. طيب انت كصيدلي دوري شنو؟ انا كصيدلي لا, الدواء ده في مصر موجود بالاسم ده, لكن احنا عندنا ليه هنا بنفس الدواء لكن باسم اخر. تقدر نوضح للمريض مشان قلبه يرتاح يعرف انه هو نفس دواء ونفس الجرعه. فهو العمل الطبي ده ما تقدر تفصل بند وتقول البند ده نستغنى عنه ونستخدم البند ده, لا لا, هم لازم يكونوا مكملين. اي شخص استخدم التبع الدائره الوظيفيه دي متاكد حيشخص مرضه بطريقه صحيحه, يتشخص مرضه بطريقه صحيحه وياخذ الدواء بطريقه صحيحه.
1: نعم. كذلك اننا عندنا مشكله, يعني بعض الناس ما بيحترموا الزمن المفترض انه يستعمل فيه الدواء. مثلا كان قالوا صباح 2 وبالمساء 2 او صباح 2 بالمنتصف النهار 2 ولا كده, ايضا الناس ما بيحترموا. يعني هل عدم الاحترام ده يؤثر في صحه الناس؟
0: باول عدم احترام الزمن والجرعه بيأثر اصلا المرض ما يبقى لي اخ. يعني مثلا لاحظ ان مثلا في شخص لو تسمحها في حتى في قعداتنا العائليه بيقول لك فلان شال دواء عندي شهر وما بقى لي اخير, الدكتور ده ما شخصني. لا, هو الدكتور شخصك انت ما احترمت الدواء. مثلا الدكتور انطاك من كل علاج باكيت 2 2, انت مشيت الصيدلي يقول لي لا انطيني باكيت واحد بس. في ناس في تفكيرهم ان ممكن واحد ده يقول لك لا لو بقى لي اخر حتى نشيل الاخر, وفي ناس يقول لك مثلا نشيل 2 غاليات ما نخليه. في ضمن من ضمن الافكار, لكن ده ما صحيح. انت الدكتور لو انطاك علبتين من كل دواء 3 4 4 نوع 5 نوع, انت تشيلهم كلهم. تحترم الفتره الزمنيه اللي انطاك لها للعلاج, وتحترم الوقت هنا الجرعات, وتحترم الجرعه. مش مثلا الصبح حبتين لا نشيل حبه هسه ما قال عديل بعدين نشيل حبتين, لا ما بيبقى. انت من الصبح انطاك حبتين, عشيه حبتين, في الليل حبتين, تستحترم الجرعه دي. لو احترمت الفتره الزمنيه والجرعات والوقت هناهن وعمليه انت الاخذ الان طهرك الصيدلاني فتره اسبوع او 10 ايام ما بيقلك اخير, ده بيحق لك تقول الدكتور ما شخص مرضي. وبعض الاحيان مش الدكتور ما شخص مرضك, بعض الاحيان في يمكن انت حاجه واحده صفه مثلا عرض معين انت ما قلت ما ذكرت لي الدكتور, والدكتور في التحاليل ما طلب تحليله, فده كله يعتبر تاخير. لا, رجعت للدكتور, الدكتور بيعرف كيف بتعامل مع حالتك لما انت ترجع عليه بالبعض الاشياء دي. بعد ما تعمل الاجراءات دي يعني قاعد يعني زي تقول رقدة, ده بعد 5 يوم انت بقيت اخير, حسيت بتحسن, لا ما نكمل, لا لازم تكمل مشان يقضي نهائيا على الميكروب. مثلا انت عندك انفكسيون في اي جسم, يعني في ادويه مضاده للالتهابات انت استخدمتها يوم يومين بقى لك اخير, لا لازم تستمر مشان الالتهاب ينتهي بحيث ان الجسم يتعافى. الجسم عنده مناعته الذاتيه, حتى وجود الدواء يوم انت بتاخذه ده بنطي للجسم مناعه انه يقاوم شكل المرض ده. فاتمام الفتره الزمنيه للعلاج حتى لو بقى لك افضل, ده افضل علاج لنفسك مشان بنطي مناعه للجسم, او بتعرف الجسم على الميكروب وبيكون انت عندك مضاد حيوي في الجسم مشان بتغلب على الميكروب او على الالتهاب, وبنطيك الجسم بيقدر على التعافي. لكن الجسم بيكون تعبان والميكروب شغال, فما بيكون في علاج لو انت وقفت الدواء.
1: استاذه عائشه يونس, انينا قاعدين في نهايه البرنامج, النصيحه الاخيره تقدمها للمستمعين, وانينا قاعدين في موسم الخريف, موسم هنا امراض, كل انسان طبعا الان خلاص يحس بامراض وكي, واغلبيتهم ما يمشوا للدكاتره الا بتشيروا الدواء من عنده انفسهم.
0: نصيحتك اول نصيحه لي, لو طفلك مرض او انت حسيت بالمرض ده امشي للدكتور مهما كان الوضع صعب. اليوم عندنا مستشفى الام والطفل, مستشفى سنترال المرجعي, مستشفى تشاتشين الشنواء, المستشفيات دي كلها موجوده فوق الطواقم الطبيه اللي تقدر تشخص لك المرض وتنطيك العلاج والفتره الزمنيه اللي تكون موضحه. لو مثلا الشيء ده كان ثقيل عليك, حاول انك تستدرك الاشياء دي باخذ الادويه الاحتياطيه لمرض الملاريا. في ادويه احتياط تشيلها, فبتكون حتى لو المرض المرض بيجيك بحده او البالي بيجيك حده اقل, فشو الاشياء دي احتياطا, حتى لو جاك المرض بيجيك بحده اقل, فممكن تتصرف باشياء في البيت, يعني عن طريق البراسومول الموجود في البيت, او مثلا عن طريق زي نقول لك المحافظه على الطفل بالسنجيه. يعني اليوم المحافظه على الاطفال بالسنجيه, انه يناموا في السنجيه ده شيء مهم جدا. النقطه الثانيه التغذيه, يعني احنا في بلدنا لازم نهتم بالتغذيه الاطفال. تغذيه الاطفال ما معناها فروي وشنو, الانسان ربنا خلق الناس مقامات ومدرجات, وده الشيء كلنا بنعرفه. بلدنا الوضع الاقتصادي معروف للمواطن تشاد, احنا كلنا متحملين عليه, لكن ياكل الاكل الوجبات الرئيسيه في وقت بالمتوفر عندك بحيث ان الطفل يكون شبعان وما يلعب في الشارع. يعني احنا في شيء اليوم انت لو مارق باي برجليك بوتيرك بموتوك راكب كار راكب تاكسي, الشارع الاطفال في الشارع في التراب في الطينه في الليل كلنا رايقين في البعوضه. طيب منك الملاريا كيف نقدر نحمي نفسي منها؟ ما انا لازم نسوي الاجراءات, سواء كانت طبيه سواء كانت طبيه وقائيه او في البيت كله وقائيه. بعدين حتى لو جاء المرض حتكون حده اقل, وحيكون اذا النوبة حتكون شيء نقدر نتحكم فوقها. هذا نصيحتي لهم, واحترموا الطاقم الطبي بحيث من وظيفته من دكتور او فني معامل او دكتور معامل لصيدلاني لممرض لانفيرمير, فاحترموهم على حسب الترتيب الوظيفي والوجهه كليا
1: ان شاء الله. استمعينا في كل مكان هكذا. استمعينا في كل مكان، هكذا تابعتم هذه الحلقة الخاصة التي استمعتم خلالها موضوع استمارة الأدوية العلاجية من غير الاستشارة الطبية، وكانت ضيفتنا فيها الأستاذة عائشة يونس الحميني مسؤولة إدارة مخازن سدرية أنجميرة. في ختامها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل أولي جناس، وفي الإخراج عبد الله توش، ومني في التقديم عبد الله البخاري. لكم منا أطيب الهنا، وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة، وشكرا.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين والمستمعات الكرام في أي مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد ما سمعتوا برنامجكم باللغة العربية الفصحى، الوقت تم عشان تسمعوا برنامجكم باللغة العربية المحلية. ببدأ معكم من الساعة 6:45 بواصل معكم لحد الساعة 8 سوا. في خلال ده تلقوا الفاصل الغنائي، البرنامج ما جاهز. بعد ده تلقوا البلاغات، الدقايات، نشرة الأخبار المسائية الساعة كانت تم 7:15. بعد النشرة نواصل معكم بالبلاغات الاندنا لها لحد الساعة 8. في الهندسة الصوتية سنوي، في طاولة المراقبة حسن أليفة، قدام الميكرو مريم الشهر محمد. نتمنى أن تقدوا أوقات طيبة وممتعة مع كل برامجنا إذاعة الوطنية للجمهورية التشاد. الساعة 6:47 سنوي نمشي نسمع أول فاصل غنائي، يوقف الإشارة. بعد كمان نرجو ونقرأ البلاغات للمستمعين.

شكرا أعزائي المستمعين والمستمعات. أنا إزاء الوطنية للجمهورية تشاد. بعد ما سمينا الفنانة التشادي موسى أودات الله نقول لكم البلاغات. أنا اليوم عشي الإدارة الأمة تابعة لوزارة هنت إصلاح الأراضي تنمية السكن والتمدن تأزم الناس أن نترولوك أساميم دا كل يوم يمشي في الإدارة بمكاتبنا نقا حقهم لشي مهم بقسم البلاغ دا متبر زي الكونفوكاسيون. هما Abdallah Mohamed Abdallah Indanaga fi quartier Harangaji section 3 ilo 170 lot 1 Ousmane Abdullah ya Indanaga fi quartier Digel Koudou section 3 ilo 58 lot 4 Ali Harouna Saïd Indanaga fi quartier Tanjilé section 1 ilo 75 lot 15 Mohamed Ismail Bara Indanaga fi quartier Tanjilé section 1 ilo 75 lo 17 Ali Haroun Indanaga Ali Haroun Saïd Indanaga fi quartier Tanjilé section 1 ilo 75 lo 13 Ousmane Hassan Indanaga lo 12 fi quartier Harangadi section 3 ilo 18 Ibrahim Yaya Ismail Indanaga fi quartier Tanjilé section 1 ilo 71 lo 3 ou 4 Soumaya Daoud Adam Indanaga fi quartier Harangadi section 3 ilo 75 lo 13 مطلوب من الناس كلهم يمشوا في الإدارة بمكاتب هنانقا حقهم لشيء مهم بقسم البلاغ ده متبرع زي الكونفوكاسيون. أعزائي المستمعين والمستمعات الساعة 6:55 نسمع فاصل بعد نرجع لكم للبلاغات.

0: شكرا أعزائي المستمعين والمستمعات، نواصل معكم مع دائما بالبلاغات. أيلة دودو لا لا هزن تبلغ لكل الآل والأخوان الناس الإرفة البيدين والقريبين البر والداخل بوفاة هنا إمتهم وخالتهم وأختهم الذي بدودو الذي بديدو اتوفت أمس يوم الأربعاء، ولا صدق أن المرحومة كمان بسوء أم باكر يوم الجمعة بعد صلاة الظهر في بيت هنا دودو حسين في كارتيه أم رجب. نكرر الأيلة أنا دودو لا الهزن تبلغ لكل الأهل والأخوان الناس الإرفة البعيدين والقريبين البر والداخل تورون بوفاة هنا إمتهم خالتهم وأختهم الذي بدودو اتوفت أمس يوم الأربعاء، والصدخان المرحومة كمان بسوء باكر يوم الجمعة بعد صلاة الظهر في بيت هنا دودو حسين في كارتيه أم رجيبة. المرحومة الله يغفر له ويرحمه ويدخلها الجنة. أيلا هنا أجدت عبد الله الشيخ محمد عبد الله الشيخ بشارة قريمة الشيخ عبد الغني الديف دليجي مكايلة موسى محمد زارة آدم حسيني عبد الله يا أخي الشيخ حسيني حسن مرسال الشيخ عمر حسن رمضان دليجي بركة محمد الشيخ جدة والبابا الشيخ كاسر حسن إمام عبد الله موسى شريف سليمان الشيخ عبد الله يا بنية بلام أبكر الشيخ محمد سكر معلومة جبرين ناهارون الشيخ مطر جنهيري بلا محامدة لما اللاهزين ببلغ لدليجي بول لأكا وكل جمعية في هرنغاجي دليجي حسيني أسمان وكل جمعية في ديجيل الدبا دليجي جدة وكل جمعية في ديجيل دليجي موسى كوتوكو وكل جمعية الشيخ مكايلة مومن وكل جمعية بلا محارونة وكل جمعية في نغنجي الشيخ والد البخاري دليجي الهاتشا آدم في كيسة دليجي إيسا أبكر وكل جمعية في ديجيل زافاي دليجي محمد تغلا وكل جمعيته في تكرة دليجي سيدة هيسيني وكل جمعيته في عم تكون بلام حسنة وكل جمعيته خالة والد البندار وكل جمعيته في أمبتة هارونة والا إيسا وكل جمعيته في فرشة دليجي محمد تاجدة وكل جمعيته في ديجيل بلام شونكو وكل جمعيته في جميزة دليجي محمد تاكمسلم وكل جمعيته الشيخ محمد فلاتي ولكل الآل والأخوان الناس الإرفة البيدين والقريبين البر والداخل يورون بوفاتنا بيتم أختم وزوجتم هو الدفة اتوفت أمس يوم الأربعاء، والصدخان المرحومة كمان بسوء باكر يوم الجمعة في بيت هنا زوجة للمرحومة أجدت عبد الله قاعد في دنب شاري برميلا. نكرر الأيلة أنا أجدت عبد الله الشيخ محمد عبد الله الشيخ بشارة قريمة الشيخ عبد الغني الديف دليجي مكايلة موسى محمد تأزارة أدم حسيني عبد الله أخي الشيخ حسيني حسن مرسال الشيخ عمر حسن رمضان دليجي بركة محمد الشيخ جدة والبابا الشيخ كاسر حسن إمام عبد الله موسى شريف سليمان الشيخ عبد الله بنية بلام أبكر الشيخ محمد سكر معلومة جبرين هارون الشيخ مطر جنيهيري وبلام حامد لما اللاهزين ببلغوا لدليجي بول لأكا وكل جمعية في هرنغاجي دليجي حسيني أسمان وكل جمعية في ديجيل الدبا دليجي جدة وكل جمعية في ديجيل دليجي موسى كوتوكو وكل جمعية الشيخ مكايدة مومن وكل جمعية بلام هارون وكل جمعية في نغنجي الشيخ والد البخاري دليجي الحاج آدم وكل جمعية في كيسة دليجي إيسا أبكر وكل جمعيته في ديجيل زافاي دليجي محمد تاغلا وكل جمعيته في تكرة دليجي سيدة هيسيني وكل جمعيته في أمتكون بلام حسنة وكل جمعيته خالة والد اللابندار وكل جمعيته في أمبتة هارونة والا إيسا وكل أخوانا في فرشة دليجي محمد تاجدة وكل أخوانا في ديجيل بلام شونكو وكل جمعيته في جميزة دليجي محمد تاكمسلم وكل جمعيته الشيخ محمد تافلاتي ولكل الآل والأخوان الناس الإرفة البيدين والقريبين البر والداخل يورون بوفاتنا بيتم أختم وزوجتم هو الدفة اتوفت أمس يوم الأربعاء، ولا صدخان المرحومة كمان بسوء باكر يوم الجمعة بعد صلاة الظهر في بيت هنا زوجة للمرحومة أجدت عبد الله قاعد في كارتيه دنبي شاري برميلا. المرحومة الله يغفر له ويرحمه ويدخلها الجنة. الساعة 7:07
1: وسلم على بقال بما سبا الله والمحمد جو خيان قروب أهران.

السلامات من باري البقر صروف المدن الوطاير جريب وركبنا الطيارات وركبنا البصابات حتى المهر فراج سلامات بأربل من قابل.

0: فبلسنا قسنا عرب الخطول هم مادي الصفرة وانقروا بشدر خياني تالوا لهنا لنقبا
1: هديش
0: أنا بنادي الشرف بلسنا قسنا عرب الخطول هم مادي الصفرة وانقروا بشدر خياني تالوا لهنا لنقبا
2: أمرين صح
0: القيان تعالوا لهنا لنقبا الشايل لوا انا لبشي في المرهد بنجا
3: اذا المجرى دمجار

0: ينتقل الملاريا بعضان البعوضة. كان البعوضة عدد أي مريض يمكن ينتقل لأي فرد آخر من الأسرة أو البيت أو القرية. لنحارب الملاريا لازم نسوي شيء كويس، ننوم أي وقت وأي ليلة في السنجة الإندى دواء، وننظف بيوتنا وحتى الفداين البيوت. أقطعوا القش الأخضر قدام بيوتكم، دفقوا الأوساخ في صناديق النفايات، ما تخلوا الأمل في طاستكم مفتوحة، نظفوا المجاري المائية بانتظام، أنتوا الأوين العوامل أشربوا الأدوية القرروا لكن في المراكز الصحية، أنتوا الأبهات أنتوا يلكم من 3 إلى 59 شهر أدوية عن العلاج اللي بيسموه CPS. بعد النوم فرطوا صناديقكم وطبقوها، وما تخطوها في الشمس ولا أي محل يتلف الدواء عن صناديقكم. كل ليلة تحت السنجة معناتها عائلة محمية. دي رسالة وزارة الصحة العامة والوقاية.
1: أمي ما لاي ما نستعمل بات على فيدا
2: عشان أنك تدور السنونة يبقى سوى نظيف وغشمها بارد.
1: ما لا بات على فيدا كان نستعمل ده حلو في سنونة
2: عشان بات على فيدا برودة يحارب السوسة يمرق السنون بيوت ويداوي أي مرض حن السنون يوميا.
1: كلامك عدل، نستعمل أي ما يوم على في مدة حياتي.
2: مع بات على في البياض حن السنون ظاهر. بات على في حماية في حياتنا. على في لكل الحياة. على في
1: بات على في على في على في على في

0: الاستديو 3 هنا أنما الساعة 7:15 دقيقة. نفس الساعة في مرشود وفي أبو قدام ونفس الساعة في استديو 3 هنا أنما نشرة الأخبار المسائية. هنا اليوم يوم الاثنين يوم الخميس أفون مع زميل مطر حسن بن علي. مساء الخير.
1: مساء النور مريم الشاعر محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام السلام عليكم ورحمة الله عليكم. نشرة الأخبار المسائية من اليوم يوم الخميس يوم 15/10/2026. النشرة هنبدأ لكم بالعنوان. الوزير الأول كبير هن الله حكومة سفير ألمايها لنا استقبل لهم الله الصباح بريجيت ماركوسين دي الممثلة الجديدة الخاصة هند الاتحاد الأوروبي للدول هنا الساحل. نفس الممثلة الجديدة هند الاتحاد الأوروبي للدول هنا الساحل بريجيت ماركوسين كان استقبلها وزير الدولة وزير شؤون الخارجية التشاديان التكامل الأفريقي والتشاديان هنا الخارج أحمد كوغري. الصالون الوطني هنا الثروة الحيوانية بقى من يوم 4 لحد يوم 10 نوفمبر الجاي في نقاء هند الأمة هنا في العاصمة جمينا. الخبر ده كان أعلن الوزير هنا الثروة الحيوانية بروفيسور عبد الرحيم عوض أطيب في واحد مؤتمر صحفي اللي كان سوى لهم الصباح. وتسمع أخبار آخر. نبدأ النشرة ببيان هنا القيادة العامة هند الديش. القيادة العامة هند الديش تخبر الرأي الوطني والدولي بكونه يوم 14 معناه تاميس أكتوبر سنة 2026. العساكر هنا البريغاد هنا المناجم كان هجمتهم اللجنة هنت الدفاع الذاتي أيوة ديفانس أنا ميسكي وسبب موت هنا ضباط 2 و9 من العساكر هنا البرجات هنا المناجم هم دول إن جرحوا. ورقم الاحترام هنا الاتفاقيات اللي كان مضوها مع المجموعة هنت الأوتو ديفانس يوم 20/4/2025 وكان طبقتها الحكومة رغم ذلك اللجنة هنت الدفاع الذاتي هني مسكي قاعدة بتتابع في عملياتها وتهديداتها. والأخيرة هي البيان هني يوم 13 أكتوبر 2026. في ده القيادة العامة تدين بالشدة العملية اللي ما سمح دي وبتطلب من المجموعة هنت الأوتو ديفانس خلي يخلوا منهم السلاح ويطبقوا كل القرارات اللي كان مضوها. وإذا كان ما طبقوا القرارات دي بيعتبروهم كناس مخالفين للقانون ويشيلوا مسؤوليتهم في كل الأواغب اللي بتجي بعد عدم الاحترام عن القوانين. البيان عن القيادة العامة هنت الديش مدى فوقها المدير هنا الإعلام هنا الديش الجنرال دي بريغاد شنان إساقا الشيخ. الوزير الأول كبير هنا الحكومة سفيرة لمية هلينا كان استقبل لهم الصباح بريجيت ماركوسين دي الممثلة الخاصة الجديدة هنت الاتحاد الأوروبي للدول هنا الساحل. محمد أحمد عبد الكريم.
2: جوان العلاقات المشتركة بين تشاد والمنظمات الدولية ولقيان حلول مناسبة للأوضاع المحلية والتحديات الأمنية والسياسية دي المواضيع حن المقابلة السواء رئيس الوزراء السفير ألمي حالنا مع الممثلة الخاصة حن الاتحاد الأوروبي في منطقة الساحل بريجيت ماركوسين. رئيس الوزراء أول بأول رحب بالدبلوماسية الأوروبية وكلم بالشراكة القوية القيدة بين تشاد والاتحاد الأوروبي وقال بكونه الحكومة التشادية إندانية في فتحان المزيد من الأنواع عن التعاون المشترك. من جانبها الممثلة الخاصة عن الاتحاد الأوروبي في منطقة الساحل بريجيت ماركوسين بعد ما مرقت من المقابلة قالت للصحافة بكونه مرقت من المقابلة بأفكار إيجابية تخص الشراكة الاستراتيجية القوية عن بين تشاد والاتحاد الأوروبي عشان هم نكلموا حول الأوضاع الإقليمية والحنبولات الأمنية والسياسية في منطقة الساحل. وفي نهاية كلامها الدبلوماسية الأوروبية بريجيت ماركوسين قالت بكون العلاقات القيدة عن بين تشاد والاتحاد الأوروبي هي علاقات ممتازة وقاعدين بحافظوا الجانبين في مواصلة العلاقات ودا في جوان التعاون التشادي الأوروبي.
3: محمد أحمد عبد الكريم نفس الممثلة الخاصة انت الاتحاد الأوروبي للدول هنا الساحل بريجيت ماركوسين كان استقبلها وزير الدولة وزير هنا الشؤون الخارجية التكامل الأفريقي والتشادي هنا الخارج أحمد كوغري. محمد أحمد عبد الكريم لتاني معنا
2: الملم البقت مع وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتشاديين في الخارج أحمد كوغوري والممثلة الخاصة عن الاتحاد الأوروبي في منطقة الساحل بريجيت ماركوسين. الهدف من الملمة دي حجه حول المواضيع السياسية التخص تشاد والاتحاد الأوروبي وأيضا اتبادلوا الأفكار التخص المناطق الإقليمية الفوق اهتمام مشترك. بعد الملمة الممثلة الخاصة عن الاتحاد الأوروبي في الساحل أكدت بكون المباحثات السوية مع وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية المباحثات دي جرت في أجواء ودية وقالت بكون العلاقات هنتشات مع الاتحاد الأوروبي هي علاقات قوية والجانبين هم مستعدين لقوانا. وزادت في كلامها وقالت بكون الجانبين هم بتشاركوا في الاهتمامات التخص منطقة الساحل. والكلام الحجو مع وزير الخارجية دا كلام إيجابي. نذكركم بكون الملمة البقت دي توصف التزام تشاد في المواصلة حول الحوار السياسي وأيضا المشاورة تخص التطورات الإقليمية اللي بتساعد التعاون بين تشاد والاتحاد الأوروبي في المصالح المشتركة والتفاهم المتبادل.
3: محمد أحمد عبد الكريم دائما نقول في وزارة انت الشؤون الخارجية الوزيرة المندوبة انت الوزير هنا الشؤون الخارجية المكلفة بالتكامل الأفريقي والتشاديين هنا الخارج فاطمة جناح قرفة كان استقبلت سفراء جابون في تشاد اليوم الله صباح وهنا كمان قدموا مكاتب هنا خدمتهم هنا في تشاد. هما سفير هنا المملكة هنا النرويج في تشاد سعادة سفين بيرا والسفير هنا المملكة هنا بلجيك في تشاد ألين لوري. طب لكم بنشرة الأخبار بعد الفاصل. تطوير هنا البهائم في تشاد لبنى هنا الثروة الحيوانية هنت أمباكر دا عنوان هنا الصالون الوطني هنا الثروة الحيوانية في تشاد الصالون البقا من يوم 4 لحد يوم 10 نوفمبر الجاي في نجا هنت الأمة. هالكلام دا كان علنا الوزير هنا الثروة الحيوانية بروفيسور عبد الرحيم عواد الطيب في واحد مؤتمر صحفي كان سواه اليوم الله صباح وجاب بعض من التوضيحات بما يخص التنظيم هنا الصالون الوطني هنا الثروة الحيوانية في تشاد وشنو أهدافه. خلينا نسمعه لجزء من كلام هنا الوزير هنا الثروة الحيوانية بروفيسور عبد الرحيم عواد الطيب.
4: الصالون الوطني نصر والهيوانية الدور النزمو حسا السنة في بلاس دي لا ناسيون من يوم 4 إلى يوم 10 نوفمبر شهر 11 2026 دور نوصفو ريشيز يعني القدرة لأينا عندنا في باهمنا الباهم الاندي اللي مدى دور نوصفوهم وناس يشوفوك كيف البلد دا اندى باهم القيدين فوق لبن كتير والبهايم الاندي يعني قدرة هنا بيسو لهم كتير دا يجيوم لنا معام وندور من الخيل كله نشوفو الخيل اللي دور نونو السمهين في هيكل يمكن ندور نجيبهم نسو لكن الصالون ما بقي في ده بس عندنا ناس اخرين كل بيسوا فوق الناس القيدين بخدموا في الاليفاج يعني ناس القيدين بيسوا البان لهم دول بيسوا كيلش دول وشن دول ناس الترانسفورماتير والترانسفورماتريز ده هم كل يجوا يحضروا معانا بيبوا ادويه الناس المعروفين كده وهنام اديل القيدين في تشاد بجوبوا بكميه وبقسموا للناس الاخرين اللي عندي فارماسي فيترينير دول اللي كل بيجوا معانا في المعرض ده الناس يقدروا يوتوا مثلا هنام يخدموا عندهم تسهيلات كقيدين بيجوا وبيسوا مهادرات الناس هدرف ناس اللي عندهم فرما دول كل بوجو هم كل بوصفو فرما أنا مالجيدين يعني أي زول إن الخدمة فيها الناس ثروة حيوانية دا أنا قاعد نجيبهم في سالون دا وفي سالون دا ندورو الناس الآخرين كل يجي يشوفوا ويستفيدوا منا الله أنت أنا ثروة حيوانية كبيرة حتى في الله في حسابات أنا 2025 دا عندنا الباين كل يمكن مشكلة دا 166 مليون و 643 ألف و 446 راس أنا بهايم كل يمكن مشكلين بيدا نزود فوقي مع المثل الفولايا الجداد دول الهمام والآخر دول كل اللي عندنا دا هم عندنا كمان 37 مليون 513 ألف و 798 دا كل راس من حلال الفولاي في جمال دا الحمد لله أين حسا في الدنيا كذول فاتانا كماس جمال دا عندنا عدد بساعة 11 مليون و 391 ألف و 44 راس
1: السمتدى الوزير هن الله سروة الهيوانية بروفسر عبد الرحيم عواد الطيب المنظمة العالمية هنت الله صحة الأوماس بواسطة هن الصندوق هن الأوبياء كان أنطت الوزارات هن الصحة العامة وهن السروة الهيوانية معدات هن خدمة ومتيات الأمينة العامة هنت وزارة هن الصحة دكتور تورالتار نجيتولوم جوزيفين هي كان استلمت المعدات المناسبة بقت في مباني هنا وزارة هند الله صحة العمل هنا الدور 27 هنا العيد الوطني هنا الشباب العمل دي كان كملت أمس في بالا والمناسبة دي بقي فوق كثير من الأرض هنا النشاطات والمناسبة كمان هنت الختامة رأسها الوزير المكلف بالشباب ناير أبكر آخر خبر جاد مثل الدول الآخرة هنت العالم احتفلت اليوم يوم 15 أكتوبر باليوم الدولي هنا المرأة الريفية وكان خطوه تحت عنوان العوين الريفيات بزرعان مأكولات للكل فاليوم ده هدفها عشان يحجوا بالدور المهم القعدات بالعبنة الأوين والبنات في البيوت وحتى في مختلف الأماكن هنت الخدمة وهنا الريف وبده كمان يعني بيطالبوا بالأنطين هنا الفرصة للأوين في كل المجالات أزال المسلمين في الاستوديو عندنا الساعة 7 وتقريبا 28 دقائق بدأ كملت نشرة الأخبار المسائية قبل ما نختمها نذكركم بكون الوزير الأول كبير هنا الحكومة السفير المهي هلينا استقبل الأم الله صباح بريجيت ماركوسين دي الممثلة الخاصة الجديدة هنت الاتحاد الأوروبي لدول هنا الساحل بريجيت ماركوسين الممثلة الجديدة هنت الاتحاد الأوروبي للساحل كان استقبلها أيضا وزير هنا الدولة الوزير هنا شؤون الخارجية التكامل الأفريقي والتشادية هنا الخارج أحمد كوغي الصالون الوطني هنا الثروة الحيوانية هنا تشاد بقى من يوم 4 لحد يوم 10 نوفمبر الجاي في نقا هنت الأمة هنا في العاصمة جمينا الخبر ده كان علينا اليوم الصباح الوزير هنا الثروة الحيوانية بروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب في واحد مؤتمر صحفي كان سوا وجاب فوقه توضيحات بما يخص الكيفية هنا التنظيم هنا الصالون الوطني هنا الثروة الحيوانية هنا تشاد وسموت أخبار آخر لنشر الكتابة لكم محمد أحمد عبد الكريم وقدمها مطر حسن بن علي بالمساعدة الفنية هنا السنوي كويان كريو شكرا متابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

شكرا أعزائي المستمعين والمستمعات الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. بعد ما سمعتوا نشرة الأخبار مع زميل مطر حسن بن علي وسمعتوا فاصل خلعي من الفنان التشادي الأستاذ محمد علي درسي لكل شيء قسمة الساعة 7:37 بلاخنا 40 تجاني محمد سالي مالوم ماجد سالي بلام سالي حمدي محمد حسن ببلغ لكل لال البر والداخل بصدقنا 40 يوم هنا أمم إمتم وأختم أدم بيت الله هجر صدقي سوى يوم الله أحد تفنجاري كواز ما بعيد من جامعة هنا أبكر قنبه تجاني محمد سالي مالوم ماجد سالي بلام سالي حمدي محمد حسن ببلغ لكل الأهل والأخوان الناس اللي في البيدين والقريبين البر والداخل بصدقة ناربين يوم هنا أموم وإمتم وأختم أدما بيت الله حجر الصدقة دي يسوى يوم الأحد في نجاري كواز ما بعيد من المسجد هنا أبكر قنبه الساعة 7:38 الفنانة السودانية مكرم بشير.

ودوا وين بيودوا الفنانة مكرم بشير، نقول فوق مساء سعيد لمهمة جدة كتابي، وخيرا لمهمة جدة ولما جد إبراهيم ومهمة علي من قلفي والأخ العزيز المحترم جيمشيني والد اللمير وبلما موسى بكر وكل المستمعين والمستمعات البسمو حالين إذا الوطني للجمهورية تشاد عمر خميس من قلمية كل الناس البسمو إذا الوطني للجمهورية تشاد، نقول لكم أهلا وسهلا بكم. الساعة 7:44 نفس الساعة في كل هارتنا مدينة جمينة. بعد ما سمينا مكرم بشير الدرجة كمان نلقو الشاعر الكبير كشال ولد القمصو

0: jare ma ko daa zira ila ma katal walu dem ko ma balla zene defal ya tugulana kadala tugulana samdal atakhala ajata takhal dukona ma dajat limal tul min ma balla ma balla tulum tsamay sama la wadisa kashallaram kana shaqa bidan tara wa da fanna kan galazam ujara kutra ma mara wani mara bise gamba wa rabba jare magarara mara wani mara bise gamba wa rabba jari maqama sel jana basyal maymuna batam leel allah di tawada ma am tinen al ma shafak nar fil leel da kan bir fagan ammi bi gemme
1: اكيد اذا المستمعين والمستمعات ان ما شافك النهارده في الليل ما بعرفك نقول فوق مساء سعيد لاسره الشيخ عيسى هناك في لقطه واسره الهجه جابر والهجه ادم الكويتي كلهم من كسري وكذلك الهجه ادم هارون المربي ابا ادم شرتي من ام سنيني ونتمنى الشفاء العاجل للرئيس اخي محمد وكبت أجيت والد الله الصمه أيضا نقول لك مساك بالآف خير من جغولية وكشل الحاج والد أمبتيوة نقول لك مساك بالآف خير من أمبتيوة كل المستمعين والمستمعات أيضا ما نسيد أبويانا حسين يا محمد هناك من أبكومة كل المستمعين هنا كل الهارات هنا مدينة جمينة البصمونة في حوالي هنا مدينة جمينة البصمونة في مقتال بار هناك في كسري البصمونة في 23 إقليم هنا بلدنا تشاد البصمونة هناك من خارج تشاد خاصة في المملكة العربية السعودية نقول لكم أهلا وسهلا وخيلا مرحب بكم أنتم كل المستمعين والمستمعات نصم الأغنية
0: ما في بسند فقط لو قلب الرجال كامل ما فرغوا أنا سلك شيء بلا ما فضلوا برنا رضنا قال أبي أنا كامل نمباكي لمن درغوا أنا ما مردقوا بقرقوا ما بنشان قال لكنا ديكو مسامير الفتجو كامل كي مردقوا أنا جبكر والمصاد ولا تردقوا أساري بغلا كداني بندت أخذاني مقرد ودواني بجمال جبت رسل للبيت سبنا دوا سلبه كان دولة بجبال جرايا مقرد إسالي مربي بري فانت فرد عبي أدنبنا نصم فضلان ما مرد قوش النشيد قصر بلوان أدبر فايز كل يسري ألا جادم كل بين سلام وزر كواس سبي شكر بين قاسم بالذي سند وهذا مشي وهذا جري أنا زنان زاد البكي دكر خاطر زاد المشي الخاطر بهك يتبور كل بيجي أدبر دلوان أدبر بقول أدبر دلوان رجلي تودين نفسه ما تدين الباتي الشكر بلغ حاسم بالدقي وليس الصبي ألا جب الزاري كتر وليس بيت في كسر عبد ما يولوي لقنا بريد التعارن اللقي قمر الفعارن التعارن في جاء ألا جمع مزيرا قبي ألا جو الرخي مسار مسفي ألا جمع صفا ألا جو سمع عنده رسين اللقي نا دار بجينا دار أدنا ما سيرمه البدر لا بد كره قرارك يا رب عاشا أفر بقول لك كلام بقول لك كلام أنني لا أقول لك جانا سلام بعد سلام بفكرنا بأمان سندوار أمدكار شيت ورت يا خدر ما حد
2: ماما شيت
0: منام لك ما بسروال بقول كلام برجال درك الرجال بالسوق قال لي بلا سروال درجات النسان تجبار قال أن ما لنا بقوم سيبتر الإذان دي رأي لها بكتر بيوم التام راق النسان ولا شيء قدر ما ما ما يقدر alam batab ki larga dafa ko ngi bi sedd kere fu ko yeye dorum so banga ja tan daga da gade tan da wa da gade gade Allah wani ma wal dana wa na tima ya dona talu gade bago le taro gade Allah ragu ma jira gulle bam ragu ma kalli ma dini ya ala jadu mal faytum ما بنا نمزن دكوانا بفصلة علي أن تبكي لقد أفتكوا قبلي تهدكي رمضوك أيها دوزم سبنكي تعالى ركا بالنبي سبسة يتابون وعدا بجام سماء ثم قريب بقي أن صبيا نادى تبقون
1: كشلا ولد الله قمسو نقول فوق مساء سعيد للشيخ آدم رمات من ماجيريو والهج عبد الرحمن والكاغو من كوكفيل وكل المستمعين والمستمعات البسمو هالين إذا الوطنية دي جمهورية تشات بعد ده كمان نسمو الفنانة منار صديق منار بتردين أكيد الفنانة تقول الفرحة دي هي مبدومة العيشة كمان بنية أكيد منار صديق منار بتر الدين الديني من ريده قالوا 5% إذا تشيل أمري من غير جدية تقعد دايما دوام جنبي وتديني كمان الهنية يعني نزات دايما نقعد جنب المستمعين ويدونا كمان هنية عشان نخدمهم بالأكثر الفرحة ما بيدوم إذا المستمعين والمستمعات كان ديهك شيء ده استغفر ربك العظيم الكريم عشان أديهك البزيادة ده بودي النادم في الشرق كان دي هيك ده قول استغفر الله العظيم يلا

ما بتدوم العيشة بالنية اديني من ريدك لو 5% عايزاك تشيل أمري من غير جدية تقعد دوام جنبي وتديني كمان الهنية نقول فوق مساء سعيد لكل المستمعين والمستمعات البصمونة هناك من مدينة بتكين بصفة أما ومدينة أبشة بصفة خاصة عزيزي المستمعين والمستمعات دقيقتين خلاص البرنامج يكمل الفنانة منار سدي منار بتردين منار سديك منار بتردين وتديني معك كمان هنية عزيزي المستمعين والمستمعات معليش الوقت تم عزيزي المستمعين والمستمعات داير نقعد معكم بالأكثر لكن الوقت تم الزملاء بالفرنسية دارين يجي يشيلوا البكان وما خدماكم هناك في الهندسة الصوتية سانوية في طاولة المراقبة حسن أليفة قدام الميكرو مع أخوتكم حبيبتكم مريم الشاعر محمد الصوت الذهبي إن شاء الله بإذن الله أم باكر فجر صبح الجمعة كمان تلقوا أبو يانا نو استوب عبد الهادي محمد سالي بابا يارو فترة الصباحية إن شاء الله بإذن الله وباقي المستمعين كمان نقول لكم ربنا كان أنتان الله عافية نتلم معكم في وقت قريب لكن في إذا كان ربنا شاء الأمانتا كمان نطلب منكم السمة إن شاء الله أرد بآفية في أمان الله تصبونا على ألف خير.

0: من الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عبد الجليل عبد المكرم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله. من أنجمينا نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار من داخل الاستديوهات الإذاعة الوطنية التشادية، والبداية بأبرز ما جاء فيها من عناوين. هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التشادية تدين بشدة للعمل الأدائي البربري التي شنتها لجنة الدفاع الذاتي في مسكي، أسفرت عنه مقتل ضابطين وإصابة 9 آخرين من عناصر اللواء المنتشرة لتأمين مواقع الذهب بمسكي. رئيس الوزراء السفير المايالينا يلتقي بالممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الساحل ويتباحث معها حول عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، أبرزها القضايا الأمنية والسياسية بفضاء الساحل. وزارة الثروة الحيوانية والإنتاج الرعوي تخطر الرأي الوطني بأنها ستنظم النسخة الثانية للصالون الوطني للثروة الحيوانية في الفترة من 4 إلى 10 من شهر نوفمبر المقبل. تلكم هي أبرز العناوين في النشرة، طائفة أخرى من الأنباء لكن بعد الفاصل القصير. أهلا بكم مستمعينا من جديد. نستهل النشرة بهذا البيان الصادر من هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التشادية. تلفت هيئة الأركان العامة للجيش الرأي العام الوطني والدولي إلى أنه في 14 أكتوبر 2026 تعرضت عناصر لواء التعدين لهجوم في موقعها من قبل اللجنة الدفاع الذاتي في مسكي، مما تسبب في مقتل ضابطين وإصابة 9 من عناصر اللواء المنتشرة لتأمين مواقع الذهب، على الرغم من احترام الاتفاقيات الموقعة مع جماعة الدفاع الذاتي في 20 إبريل 2025 وتطبيقها من قبل الحكومة. تتواصل لجنة الدفاع الذاتي في مسكي مضاعفة أعمال الاستفزاز والتهديد، وآخرها بيان الصحفي الصادر في 13 أكتوبر 2026 الذي وقع عليه رئيسها الحاج ميشاها. تدين هيئة الأركان العمل العدائي وتدعو الجماعة إلى إلقاء أسلحتها على الفور. سيعتبر عدم الامتثال لهذا الأمر عمل من أعمال التمرد، وستكون لجنة الدفاع عن الذاتي مسؤولة عن العواقب التي ستؤدي إلى ذلك. وقال هذا البيان المدير العام بهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التشادية الجنرال جنان إسحاق الشيخ. التقى صباح اليوم رئيس الوزراء السفير المايالينا بالممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الساحل السيدة بيرجيت ماركوسين، وذلك للتباحث معها حول عدد من القضايا الأمنية والسياسية التي تقع في فضاء الساحل. علي بشاري وفيه التفاصيل.
2: توطيد الشراكة الاستراتيجية بين البلاد والمنظمات الدولية والوقوف على الأوضاع والتحديات الأمنية والسياسية كانت هي عنوان اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء سفير المايالينا بالممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لمنطقة الساحل السيدة بيرجيت ماركوسين. رئيس الوزراء رحب بالضيفة وبثنيا على الشراكة القوية التي تربط البلاد بالاتحاد الأوروبي، ومعلنا أن رغبة الحكومة التشادية لفتح مزيد من آفاق التعاون المشترك. أما الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لمنطقة الساحل بيرجيت ماركوسين، وبعد خروجها من اللقاء قالت إنها خرجت بانطباع إيجابي، وذلك حول وجود شراكة استراتيجية قوية بين الاتحاد الأوروبي وتشاد، لأنه قد تمت مناقشة الأوضاع والتحديات الأمنية والسياسية في منطقة الساحل. هذا وفي ختام حديثها ممثلة الاتحاد الأوروبي لمنطقة الساحل قالت إن العلاقات الثنائية بين الجانبين ممتازة، وهناك حرص متبادل على استمرار التواصل لتعزيز التعاون.
1: في وزارة الشؤون الخارجية قدم كل من سعادة السفير النرويجي الجديد وسفير المملكة البلجيكية قدم نسخة من أوراق اعتمادها إلى الوزير المنتدب لدى وزارة الشؤون الخارجية المكلفة بالتشاديين بالخارج والتكامل الأفريقي فاطمة الجنيه قرفة بداية لاستكمال إجراءات الاعتماد الرسمي لملفيهما. عبد الرؤوف أيوب فيه المزيد من التفاصيل.
3: جمعت لقاءات الوزير المنتدبة لدى وزارة الشؤون الخارجية والتشاديين في الخارج فاطمة الجنيح قرفة بكل من السفير النرويجي الجديد لدى تشاد سيفين بيرا المقيم بأبوجا عاصمة نيجيريا الفيدرالية والسفير فوق العادة والمفوض لمملكة بلجيكا لدى البلاد آلان لوروا. وجاء اللقاءان بهدف تقديم نسخ من أوراق اعتماد السفيرين إلى الوزيرة المنتدبة وفقا للأعراف الدبلوماسية المعمول بها دوليا. وعقب اللقاءين صرح السفيران سيفين بيرا وآلان لوروا بأنهما بحثا مع الوزيرة المنتدبة سبل تنمية التعاون وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيز الشراكة بين بلديهما وتشاد. ومن شأن هذين اللقاءين أن يوتي حال السفيرين الجديدين التعرف على الأهمية الاستراتيجية التي تحتلها الدبلوماسية في تشاد بما يدعم تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير آفاق التعاون المشترك.
1: ستنظم وزارة الثروة الحيوانية والإنتاج الرعوي في الفترة من الرابع إلى العاشر من شهر نوفمبر 2026 ستنظم الدورة الثانية للصالون الوطني للثروة الحيوانية. جاء الإعلان خلال انعقاد المؤتمر الصحفي الذي قدمه وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الرعوي البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب صباح هذا اليوم. تفاصيل

0: التنمية المستدامة في مجال الثروة الحيوانية. وزير الثروة الحيوانية البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب يوضح قائلا:
1: سالون الوطني عن الثروة الحيوانية ندور ننظمه حتى السنة في البلاس دي لا ناسيون، وهو سالون ده قاعد في إشراف رئيس الجمهورية المارشال ديجاد محمد إدريس ديبي إتنو، والسالون ده يعني ببقى ندور ننظمه من يوم 4 إلى يوم 10 نوفمبر شهر 11 2026. السالون ده يعني ندور نصفوق شنو ندور نوصفه الريشاز يعني القدرة اللي هنا عندنا في بايمنا البايم الاندي اللي مده ندور نوصفهم وناس يشوفوك كيف البلد ده عنده بايم القيدين فوق علشان ده ندور السنة ده ما مثل هنا عمناه ندور نادو فوق 23 إخليم هنا البلد ده كلك.
0: كما سيشكل المعرض منصة متميزة للقاء وتبادل الخبرات وبناء الروابط بين مختلف الأطراف المعنية بما في ذلك المؤسسات الرسمية والمهنية في قطاع الثروة الحيوانية والفاعلين الاقتصاديين والشركاء إلى جانب جمهور واسع. وكما تشهد المناسبة أنشطة متنوعة تشمل عرض للمواشي والمنتجات الحيوانية.
2: إلى مدينة بالا حاضرة ولاية مايوكيبي الغربية بعد عدة أيام من الأنشطة المصاحبة لفعاليات اليوم الوطني للشباب التشادي الذي تحتضنه المدينة انتهت رسميا، حيث شهد الحفل الختامي حضور جماهيري كبير بمشاركة الوفود القادمة من مختلف ولايات البلاد. رأس الاختتام وزير الشباب والرياضة ناير أبكر إلى جانب مسؤولي السلطات المحلية بالولاية. تفاصيل مع موفدنا محمد موسى أحمد طاهر.
3: بحضور جماهيري لافت اختتمت فعاليات العيد الوطني للشباب الذي احتضنته مدينة بالا حاضرة ولاية مايوكبي الغربية، حيث شهد اليوم الأخير للفعاليات أنشطة ثقافية وفنية متنوعة. وخلال هذا الحفل ألقيت العديد من الكلمات، في مداخلته المندوب العام للحكومة لدى ولاية مايوكبي الغربية الجنرال عبد المنان خطاب ثمن عاليا الجهود المبذولة والمشاركة الواسعة للوفود الشبابية، معربا عن تقديره لكل من أسهم في إنجاح هذه التظاهرة الشبابية الكبيرة، مؤكدا على ضرورة العمل الجاد من أجل الاستجابة لتطلعات الشباب أما وزير الشباب والرياضة ناير أبكر أشاد بروح التضامن التي اتصفت بها هذه النسخة من العيد الوطني للشباب، وقال بأن الشباب التشادي يمتلك قدرات ومواهب تستحق الدعم والتشجيع، شاكرا سكان مدينة بالا وسلطاتها المحلية على حسن الاستقبال. وخلال المناسبة تم تكريم 3 شابات من مايو كبير الغربية ووداي وغيرا تقديرا لمشاريعهن المبتكرة في دعم الشباب. هذا في نهاية الحفل كشف وزير الشباب والرياضة بأن المدينة المقبلة لاستضافة العيد الوطني للشباب هي مدينة أبشة حاضرة ولاية والداي. من مدينة بالا محمد موسى أحمد للإذاعة الوطنية التشادية.
2: محمد موسى من مدينة بالا. نعود هنا بالعاصمة أنجمينا. سلم صندوق مكافحة الأوبئة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية معدات السلام الحيوية والأمن البيولوجي لوزارة الصحة العامة والوقاية. مراسم التسليم ترأستها الأمينة العامة للوزارة دكتورة نجوتلوم تورالتا جوزفين. تفاصيل أكثر مع محمد عمر إدريس.
4: بهدف تعزيز قدرات البلاد على مواجهة الأوبئة وتأمين النظام الوطني للمختبرات، يجيء هذا الدعم بتمويل من صندوق مكافحة الأوبئة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية مكتب تشاد. ممثلة منظمة الصحة العالمية بتشاد دكتورة بلانش آنيا أكدت أن هذه الهبة موجهة لمختبر الأمن الحيوي والأوبئة ومختبر المستشفى الجامعي بأبشة ومعهد البحوث في الثروة الحيوانية من أجل التنمية، وكذا مركز مراقبة جودة المواد الغذائية، موضحة أنها تستجيب لحاجة أساسية لتمكن هذه المؤسسات من العمل في ظروف أكثر أمانا وموثوقية وأكثر ملائمة لمتطلبات المراقبة الصحية. الأمينة العامة لوزارة الصحة العامة والوقاية الدكتورة تورالتا جوزفين أكدت أن هذا الدعم يجسد مقاربة صحة واحدة التي تربط بين صحة الإنسان والحيوان وسلامة الغذاء. هذا وتشمل المعدات أجهزة الاحتواء البيولوجي وخزائن السلامة والتعقيم والتبريد، بالإضافة إلى 60 دراجة نارية لنقل العينات. ويستفيد من هذه الهبة 4 مختبرات وطنية، وتقدر القيمة الإجمالية لهذه المعدات ب91 مليون

0: يون فرانك سيفا.
1: في سياق منفصل لكن نبقى في أنشطة وزارة الصحة العامة، احتفلت وزارة الصحة العامة والوقاية باليوم العالمي للصحة النفسية، والذي جاء تحت شعار الإصغاء إلى التجارب الواقعية، أصوات صادقة من أجل التغيير. عبد الرحمن ميكائيل مؤمن.
2: تسعى وزارة الصحة العامة من خلال هذا الاحتفال إلى توعية الرأي العام الوطني بأهمية الاعتراف بقيمة التجارب التي يعيشها الأشخاص المصابون باضطرابات نفسية وضمان مشاركتهم الفعلية في اتخاذ القرارات التي تؤثر على صحتهم وكرامتهم ومستقبلهم. المناسبة سمحت لممثلة منظمة الصحة العالمية الدكتورة بلاش آنية بأن تقدم فيها جملة من التوصيات باسم الشركاء الفنيين والماليين العاملين في قطاع الصحة بغية تحسين اكتشاف الاضطرابات النفسية وتعزيز الدعم النفسي والاجتماعي في حالات الطوارئ وتطوير خدمات الرعاية الصحية القريبة من المواطنين مع احترام حقوق الإنسان إلى جانب تعزيز نظم المعلومات الصحية. أما مستشار من الدولة بالصحة دكتور باتاكو غريغوار في كلمته أكد للحضور التزامهم التام لتعزيز الأنظمة الصحية النفسية وزيادة الوعي وتوحيد الجهود من أجل اتخاذ إجراءات فعالة ومستدامة بغية تطوير خدمات الصحة النفسية وتعزيزها وفقا للمعايير الصحية مع الحفاظ على سلامة المصابين واحترام كرامتهم الإنسانية وإدماجهم في المجتمع. للتذكير بأن المناسبة تخللتها تقديم شهادتين لمعافين من الاضطرابات النفسية في السابق.
1: الدقيقة 44 بعد 11 داخل استديوهات الأخبار. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر نصل إلى ختام هذه النشرة، ولمن فاتتهم التفاصيل فهذه عودة سريعة لأبرز ما جاء فيها من عناوين. هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التشادية تدين بشدة للعمل العدائي البربري التي شنتها لجنة الدفاع الذاتي في مسك، أسفر عنه مقتل ضابطين وإصابة 9 آخرين من عناصر اللواء المنتشرة لتأمين موقع الذهب بمسك. رئيس الوزراء السفير ألان ميهالينا يلتقي بالممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لمنطقة الساحل ويتباحث معها حول عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، أبرزها القضايا الأمنية والسياسية بفضاء الساحل. وزارة الثروة الحيوانية والإنتاج الرعوي تخطر الرأي الوطني بأنها ستنظم النسخة الثانية للصالون الوطني للثروة الحيوانية في الفترة من 4 إلى 10 من شهر نوفمبر المقبل. ختاما تقبلوا طاقم المعلي هذه النشرة، في الإشراف الأستاذ يوسف محمد زين، في التنسيق عثمان آدم الدود، في التحرير أحمد خميس جمعة بمشاركة الفني وهندسة الصوت أجدي روغبرت، ومني أنا في التقديم مرة أخرى عبد الجليل عبد المكرم آدم. شكرا على طيب المتابعة، سألتقيكم غدا بمشيئة الله، حتى ذلك الوقت متابعة طيبة شيقة مع باقي برامج القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية هنا بالعاصمة عجمانة.

0: La les populations so salmo bo hormon blam sa indiza good makum ana good pics efficace mana radio chat bouze ma vie population so basma.
1: Warusa'a برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية التشادية. حوار الساعة برنامج يطرح أبرز قضايا الساعة على الساحة الوطنية. حوار الساعة يستضيف خبراء ومعنيين بالموضوع المطروح. حوار الساعة يسمح للمستمعين المشاركة مباشرة على الهواء. حوار الساعة يأتيكم مباشرة على الهواء.
2: مستمعينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في متابعة هذه الحلقة من برنامج حوار الساعة. موضوع برنامج حوار الساعة الذي تستمعون إليه عبر الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشاد. موضوعنا برنامج حوار الساعة اليوم الشباب والزواج في تشاد، التحديات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وانعكاساتها على تكوين الأسرة واستقرار المجتمع. الشباب والزواج في تشاد، يعني الأخيدة والشباب في تشاد، شنو الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اللي تواجه الشباب في الأخيدة وأثرها في تكوين هنا الأسرة والاستقرار هنا المجتمع؟ ده الموضوع هنا برنامج حوار الساعة اللي تسمعوه في خلال ساعة كاملة من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشاد. ضيوفنا في الحلقة اليوم الدكتور موسى الجيد موسى، محاضر جامعي، وأيضا معنا الأستاذ إدريس عبد الرحمن محمد، أيضا محاضر جامعي بجامعة الملك فيصل وأيضا مدير أكاديمية النداء مجمع النداء التعليمي، وأيضا معنا الأستاذة عائشة محمد طاهر مختصة في علم الاجتماع. في مدة هنا ساعة كاملة نتناول موضوع زي ما قلنا لكم الشباب والزواج في تشاد، شنو اللي بخلي الكثير من الشباب يعني ما قاب بيزوجوا زمان ده، ممكن أنهم عمره من ذهب سخير 17-18 سنة بيزوج، البيت من 13-14 سنة تزوج، لكن الشيء ده حاليا اتغير خاصة في المدن الكبيرة. شنو اللي خلى الزواج ما يكون كتير مثل زمان، وحتى الشباب كل عمرهم بقى كبير بعد ده بيزوجوا؟ إذا مع ضيوفنا في داخل الاستديو في مدة هنا ساعة كاملة نتناول هذا الموضوع. أولا نبدأ بالدكتور موسى الجيد موسى، حاليا يعني شنو اللي اتغير في الزواج مثلا في تشاد بينات الشباب؟
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشكر إذاعة ونماء هذا الضيف سوت لنا اليوم جينا وندور نتكلم في موضوع مهم، وده بدل على أن أنما وبرنامجها القايم بي الدكتور أخينا الدكتور عبد الصادق علي يعني مهم جدا، وبتابع أمور الناس في المجتمع شنو مشاكلهم وحلولها. الحمد لله، أولا كي يعني الزواج أنا بدور بنطي فكرة بسيطة كده في الزواج وأهميتها.
2: نعم.
3: يعني من حيث الشريعة اللي أنينا فيها كمسلمين أو كمواطنين شاديين،
2: نعم،
3: الله سبحانه وتعالى يعني عزز الزواج وقال ومن آياته أن خلق لكم من أزواجكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وكذلك رسولنا قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. والعلماء تكلموا عن الزواج وأهميته وكل الأمر الزواج بقي واجب. بالنسبة للأمور التغيرت في مجتمعنا التشادي وده طبيعة في فكر الشباب الهسه حاليا ده كان قبل الزواج شيء بسيط وسهل والأسر يعني ما عندهم أمور متشددة في المهر والصداق ولوازم الزواج. لكن الشيء الحس قادر نشوفه في الزمن ده في الأسر الحديث الأمور تغيرت. الشباب عزفوا من الزواج معناها بعدوا من الزواج ده. واحد بقول أنا ما وفر في حياتي لقيت مثلا بيت دار بنيتها وسيارة امتلكتها أو كمان شغل يعني ندخل منها وكده ما نتزوج. فكرة دي خلت الأمور تتأكد أكثر خلاص. العمر يفوت. كان قبل أبهاتنا يعني الولد من 18 إلى 20 إلى 25 سنة يزوجوا وهم من يسهلوا الأمور كلها. هما علي إلا يجدوا خلف زوجته ويشوف طريق الأمل وهم من يساندوا ويمشي. فالأمور لسه حاليا ده الولد الشاب يقود 40 سنة 45 سنة ولسه ما تزوج. ودليل شنو؟ دليل على أن الحياة صعبة والمهر غالي. وفعلا الجانب المهر ده حقيقة موجود وده يعني اللي بسبب أرقلة.
2: نعم.
3: بعض الأسر يعني الزول إذا جاء طلب منهم كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. لكن اليوم يسأل منا شنو الإندة؟ ها بيشتغل شنو؟ عمل شنو؟ مدير ولا وزير ولا إندة أمور شركة فيها أمور كده خلت الأمور تتعقد أكثر.
2: نعم شكرا دكتور موسى جيت إن شاء الله نرجع فيما بعد. مستمعين الأعزاء أنتم الآن قاعدين تستمعوا إلى برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشاد. برنامج حوار الساعة من تقديم عبد الصادق علي أحمد بمشاركة الفنيين عبد العزيز آدم ومحمود قسرة وفي الإخراج شويكي ألفريد. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في الشباب والزواج في تشاد. يعني حاليا نشوفوا الشباب ما بيتزوج زي مثل زمان. يعني زمان ممكن الشاب منه وصل خلاص 18 20 خلاص يتزوج. لكن حاليا مثلا عمره هنا الزواج ارتفع بل واحدين حتى يوصلوا 40 سنة الواحد قاعد في الهلة بس وما يتزوج. شنو الأسباب اللي خلت الشباب ما قاعدين بيزوجوا ومثل ده؟ عشان ده حاليا معانا في داخل الاستوديو كل من الدكتور موسى الجيت موسى محاضر جامعي والأستاذة عائشة محمد طاهر أخصائية في علم الاجتماع وأيضا معانا الأستاذ إدريس عبد الرحمن محمد أيضا محاضر جامعي وأيضا مدير مؤسسة تعليمية أكاديمية النداء. أنتوا المستمعين القاعدين تسمعونا أيضا إذا كان لاحظتوا زي ما لاحظنا فيما يتعلق بالشباب والزواج تنادوا في نمرة التليفون 91-93-53-20 طبعا الأستاذة عائشة محمد طاهر يعني شنو الأسباب اللي خلت الشباب يتأخروا في الزواج بالناحية الاجتماعية؟
4: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم السلام.
4: شكرا جزيلا لإدارة البرنامج.
2: نعم.
4: وشكرا كثير لدكتور رضا الصادق علي أحمد إن كنا استضافانا لنناقش موضوع مهم يلمس واقع المجتمع التشادي ده قلب الحدث بنفسه، لأن اليوم تأخر هنا الزواج بالنسبة للشباب ده يعني جاي نتيجة لأسباب كتير ما عنده سبب واحد. الزواج أساسا ما ارتباط بين مرأة وراجل، هو ارتباط بين أسرتين، لكن نتيجة لأسباب أدت إلى تأخر الزواج، من أسباب اقتصادية وأسباب اجتماعية وأسباب ثقافية. فالأسباب الاجتماعية الأهل كمان عندهم دور في الموضوع، لما يكون رأي الأهل مهم في التوجيه والإرشاد ويقولون إن الزواج ما يعني دخول هنا القفص الذهبي بالقول المعروف، لكن تحمل المسؤولية والاستقرار بناء الأسرة السليمة دي يؤدي لنا إلى استقرار المجتمع، لأن الأسرة هي النواة الأساسية في مجتمع سليم أو بناء مجتمع سليم. فالجانب الاقتصادي الثاني اللي يعتبر لنا من أوامل هنا تأخر الزواج، مثلا الشاب أو الشباب الحالية اللي قاعدين يقول أنا لسه ما كمل قريتي، ولا تكاليف أنا الزواج الحسي في أسرنا القارين فوقنا بيقى لي التقيل أنا ما نقدر نسوي، عندي رغبة بنادي أجبني لكن ما نقدر نمشي نقدم، لأن أهالها قارين يتابوا في الآلات والتقاليد إنه التكاليف يكون زيادة، فده ما قدر حقي. وفي جانب تاني في جوانب هنا الآلات والتقاليد، ما كل الآلات والتقاليد أنا جات كل لنا هوانا، لا عندنا آلات سمحة قاعدين نسوي فوق مثل التعاون والتكافل والاحترام، لكن في بعض من الآلات دي تحتاج لنا إلى أن نراجعه، لأن علم الاجتماع ذاته يتغير مع الزمن يواكب الأسر. الآلات السمحة نحاول نكربوها، والآلات القاتجي تتماشى مع الأسر نعدلوها.
2: شكرا موسى. موسى قلامي موسى من فرشة يتفضل معنا المستمع قلامي موسى تفضل.
5: هذا البرنامج
2: الحمد لله.
5: والله بالنسبة للزواج
2: نعم
5: أي نادي كما بدور مرة كما ووقت أنا هكذا بيجي صعب النادي هي تدور المرأة وتمشي لأهلها وخطوا لك تقل الماقي الشغل الأزراض الدهر الشباب وما بقدر بدخل في موضوع أنا أخذ. شكرا.
2: نعم شكرا موسى قلامي موسى على مشاركتك في البرنامج. مستمعينا الأعزاء انتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشاد. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في الشباب والزواج في تشاد، التحديات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وانعكاساتها على تكوين الأسرة واستقرار المجتمع. يعني شنو الصعوبات اللي قاعد تواجه الشباب في الزواج؟ شنو يتغير؟ كان زمان الشباب بيزوجوا بعمر يعني ذهاب الواحد من بلغ كده خلاص على طول طوالي يتزوج، ونفس الشيء البيت كله واحدة لسه ما بلغت كله ممكن واحد يقول ديك خلاص يعني انا كربنا راسها لولادي ولا كرب راسها ولا كذا لحد ما تبلغ، بعد ده اوتوماتيكيا بعد ما تبلغ خلاص الزواج يتم. لكن الامور دي اتغيرت وعليا نشوف الاعمار الشباب او الشابات ترتفع وتوصل لاعلى مستوياتها بدون زواج. شنو السبب؟ عشان ده معانا هنا عدد من الضيوف، الدكتور موسى الجد موسى محاضر جامعي، وايضا الاستاذه عائشه محمد طاهر مختصه في علم الاجتماع، وايضا الاستاذ ادريس عبد الرحمن محمد محاضر جامعي. انتم المستمعين القاعدين تسمعون ايضا اذا كان عندكم مداخلة فيما يتعلق بالموضوع تنادونا في نمرة التلفون 61 53 50 63 او 94 94 09 54 94 94 09 53. كدربن كتورس كدربن زيرونف سنكنتروا. معنا المستمع موسى محمد من جليد تفضل موسى.
6: اوكي انا موضوع على الزواج ده
2: نعم
5: أطول جدا طبعا.
6: نعم.
5: لكن بعد من الأسر وزواج ده سنة الله رسول الله يكون التجارة أنا ما أعلم عندي كم مشهد قدم لأهل البناء وشافوا يعني كباسكا أنا كيما جوان بقى يقول لك أمشي نشاور الأهل دقل شوية.
6: نعم.
5: أنا زي زواج الله فرد لنا عن الرجال لكن كله الرجال ما صاروا مصبات ناس دايسين كريم والكريم كل كريم المحر ذلك قاسي واي قلت لك 180 دي
6: شكرا موسى محمد على مشاركتك في البرنامج. أستاذ إدريس عبد الرحمن، من خلال تجربتكم في إدارة مؤسسة تعليمية، كيف تنظرون إلى استعداد الشباب المتعلم لتحمل مسؤولية الزواج؟
7: طيب أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا للمستمعين المتابعين للإذاعة الوطنية، وشكرا للأستاذ عبد الصادق أحمد على إتاحته هذه الفرصة لنتحدث عن موضوع مهم جدا وهو الزواج. طبعا الزواج زي ما شرح علينا أستاذ موسى الجد قبل ذلك هو عبارة عن سنة نبوية لابد من اعتمادها، لكن نحن في المؤسسات التعليمية في صعوبات كثيرة، ونقدر نقول بإجماليا ما في استعداد للشباب للإقبال على الزواج. لماذا؟ لأن هناك عدة تحديات. التحديات دي ممكن نسردها يعني ممكن نقول التحديات الاجتماعية في المقام الأول، ما لا الكلام ده، أو نقول الأعداد والتقاليد زي ما يسموه الناس علم الاجتماع. زمان كان الأبهات، الأب إذا كان عنده ولد، الولد الأول خاصة هو يقوم بمسؤوليته بعد ما يبلغ يتم تزويجه، وده حديث نبوي ما شيء ساكت. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يعني من حق الولد على أبيه أن يختار له أحسن الأسماء وأن يزوجه إذا بلغ. فالناس الزمان لما يكون عنده ولد طوالي لما بلغ يزوجه، الكلام ده هسه ما فيه، أو الناس تخلوا عن الآدات السابقة بهجة الاستمرار في التعليم سواء كان في للبنت أو للولد، وخاصة الولد. يعني يقول البنت ده يعني إذا كان جاء زوج يزوجه طوالي ما عنده مشكلة، لكن الولد يقول إذا كان زوجنا قريته ممكن يتلف، ما يقدر يقوم بالمسؤولية. لأن قبل سمينا يقولوا يعني يزوج الولد ويقوم بتكاليف لفترة طويلة من الزمن، لكن إذا كان الآن الولد هو اللي يدرس زوجنا وتركنا له المسؤولية في يده ما يقدر يمشي بين الاثنين.
6: نعم. شكرا. معانا المستمع هارون عثمان من عبشي. هارون عثمان
8: مرحبا.
6: أيوة تفضل.
8: الحمد لله
6: بخير.
8: نقول مبروك بسؤالكم.
6: نعم.
8: نقول زمان نار يزوج أبوه يزوجه.
6: نعم يتكلم.
8: عمرك 18 17 أبوه يزوجك يقرب لك بيتك سنة لا يقرب لك، لكن زماننا ناس تردد ما في انت راجع انت سيرة تفتش وتغط ما زماننا ناول دماسوا
6: ما يمكن الزمن الأبو بيتزوج للسخير ده في الكدادي برا ولا في المدينة داخل؟
8: لا في الكدادي برا.
6: دونك في الكدادي برا ده الولد هو ذاته بيشارك في الإيكونومي هنا الفامي هنا الأسرة، بمشي بهرت معام، بمشي بسرح بالبقر، بمشي شنو دونك ده اللي أكون بسين ولا كيف؟
8: أها. لكن زمان ناس كمان كان جيت أقول المرة كله مالا وقلت لك كتير وانت مستوى اقوله ما عندك تمام ما يقبله كامل كده، بس دم النادم ما باخد اجلنا.
6: نعم. شكرا جزيلا هارون عثمان من أبشي. مستمعين الأعزاء أنتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية الجادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشاد. موضوع اليوم قاعدين نتكلموا في الشباب والزواج في تشاد، التحديات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وانعكاساتها على تكوين الأسرة والاستقرار. شنو الصعوبات اللي بواجهها الشباب في الزواج سواء البنات أو الأولاد أيضا، لأن زمان واحدين بيتزوج الأولاد في عمر دهابة، واحد دهابة بلغ خلاص والي بيتزوج والأمور تستقر وتمشي، ولكن حاليا عمر الناس الشباب أو الشابات بيستمر حتى أحيانا بعد واحدين ما بيتزوج طول حياتهم. يعني السبب شنو؟ عشان ده معانا عدد من الضيوف في داخل الاستديو، الدكتور موسى جيد موسى محاضر جامعي، الأستاذة عائشة محمد طاهر أخصائية في علم الاجتماع، وأيضا معنا الأستاذ إدريس عبد الرحمن محمد أيضا محاضر جامعي. أنتم المستمعين القاعدين تسمعون أيضا بإمكانكم الاتصال عبر رقم الهاتف 61-53-50-20 معنا المستمع كمال بركات من أبشي، تفضل. بخير.
9: السلام عليكم.
6: عليكم السلام.
9: الإنسان أول حاجة من الزواج ده.
6: نعم.
9: الزواج أصله الإنسان تزوج عشان تبني تعيش حياة سعيدة وتبني أسرة سليمة. كيف أساس الزواج؟
6: نعم.
9: الزواج الإنسان تزوج ده عشان تعيش حياة سعيدة وتبني أسرة سليمة.
6: أيوة.
9: زي حتى في شاب قدامي يتكلم قال زمان الشاب ده أبوه بس بيختار له الزوجة. زمان زي ده.
6: نعم.
9: إذا كان في المدينة أو في القرى برا. لكن حسن الأوضاع الاجتماعية يعني اختلفت مع الزمان، حتى الناس بيجوا كبروا والناس اختلطوا. والشباب بيجوا بيختار مرته مش أبوه يختار له ولا أسرته. لما انت تختار مرة وتم تسأل منها ده اذا كان اهلها ما قبل عينه وكل شيء ما بدوك لها، ده مشكلة. التالي ده غلاف المهور. هذه مرة تم تسألها هنا تعبش فيها ولا ما تاني قريب 3-4-5 مليون حتى المرة تجيبها في البيت. الشباب الواحد يزوج يسوي فاته ويمشي الذهب بتاني ما يجي، أو يجي سو عروسة 40-50 يوم يفوت تاني ما يجي. مشكلة كبيرة هالفعل من عندنا.
6: شكرا.
9: كمان المرة تلدي 3-4-5-6 ولد وبناية واحدة. هسه 9 بناية ولد واحد. الناس بدل يساعدون في يخفض المهور وكل شيء وعايز يقول جيب يعني أخلاق كويسة ويجينك عديد يجيب. لا لا لا خليجي مع في هسه قروش بس ما عندك يتعمل بيتخلطك ما بدوك هسه.
6: بيتعمتك وبيتخلطك ما منه. شكرا جزيلا كمال بركات من أبشي على مشاركتك في البرنامج. مستمعينا الأعزاء أنتم طبعا أستاذ إدريس بعدين لسه ما كمال ممكن تكمل.
7: فعلا الناس كلها أسنوا الكلام اللي ماشيين فوقها اللي هو الناس تقلوا عن الآداب تقريبا، والناس خلوا الآداب معها. أنا ممكن نقول هسه الحريات، تركوا الحريات لاختيار الزوج للأبناء. يعني واحد ما زمان ممكن يجيب لك بنت وانت توالي تدخل عليها ودي زوجتك وبأمر من الوالدين، لكن الكلام ده هسه بقى تركوا الحرية للشخص هو اللي اختار.
6: طب ما دام هو بيجي حر في اختياره كمان خليه يتحمل المسؤوليه ولا كيف؟
7: تحمل المسؤوليه فعلا هسه تحمل المسؤوليه كمان هسه زي ما هسه اخينا قبل شيء ذكر الواحد يدور يقعد شهر شهرين يسافر تاني ما يجي عشان ماشي يفتش ودي كله مشاكل كثيره دي التحديات الاقتصاديه. يعني اذا كان واحد زوجه يمرق كثير من الشباب الان في الصحراء في الجزائر في كل مكان بحث عن حالات اقتصادية لتحسين الأوضاع.
6: نعم شكرا دكتور موسى جيد. هل مثلا البطالة ارتفاع نسبة البطالة الشوماش في أوساط الشباب ده كله بخلي الواحد ما يفكر عشان يتزوج؟
3: والله ده سبب كبير بالنسبة للبطالة. يعني زول مالجي كرة درس مالجي عمل أو كمان تاجر وتجارة انقطع الفرق أو كمان يعني قمة كده حاول الأشغال وما قدر قاعد عاطل، فده سبب كبير في عزوف عن الزواج.
6: نعم نشيل المستمع صالح عبد الله اللازم من أبو دام. أول مستمع ينادينا من أبو دام، اتفضل صالح عبد الله.
10: داير نشارك في الموضوع ده.
6: نعم
10: في عصرنا الحالي الزواج
6: نعم
10: بيجي مشكلة. أولا بالأولا الترافاي ما فيه والشباب الشوماش كله في البيي قايد. لما تمشي لأهل البيت تسألهم بسنة الله ورسوله يسألوك يعني إنت عندك كم وعندك من المهر كيف. الزواج بيجي مشي للنظام كونكرانس كيف كان دي أخذوها بكده دي تقول ياخذوني أنا بسنة مليون دي أخذوها بستة مليون بيجي مشي للنظام كونكرانس والشباب ما عندهم معين. وثاني شيء ده سيرتو هنا في بروفنس انا وداي ده يعني الزواج ده عند ناس بعض الناس يعني بدخلوا فوق حتى العنصرية حتى العنصرية دي بدخلها في الزواج وده ما كويس لأنكم شعوبا وقبائل تعرفون كلام. انا الله ناس استخدت الطرف والله يصلح الحال عشان الشباب يقدروا يتزوجوا يخفضوا المهر اهل البنات للناس والشباب يقدروا يتزوجوا ان شاء الله.
6: نعم شكرا جزيلا صالح عبد الله اللازم من أبو دام على مشاركتك في البرنامج. نعم دكتور مسجد.
3: أيوة بالنسبة للبطالة موضوع البطالة والله ده سبب كبير وهو الواحد ما يتم 20-30-40 سنة ولسه ما وفر لي شيء بتهرب عن الزواج وبقول أنا لابد من نلقى قبال نتزوج. خلاص البطالة عندها أسباب كثيرة. أولا بالنسبة للفئة الدارسة الناس الدارسين الوظيفة بقت ما فيها مثلا الشركات اللي بتجي تقدر تستوعب العدد عن الناس الدارسين ده بلو كونترا كل ما في. التجارة أصبحت مقننة أي زول ما يقدر يبدأ يتاجر بالشيء اللي عنده إلا إذا كان رأس مالي أو دعم نادي كبير. خلت الشباب يفكروا الزواج ده كيف في خلاص خلتهم بيفكروا في واحد يخرج من الجو اللي هو فوق ده
6: إذا يعني وهذا كله عايش كله بصعوبة مشكلة خليه يجيب لي نانو آخر
3: أيوة
6: يسكن
3: معه
6: لبسه
3: وبعدين كمان المسؤولية تتقبل علي فدهما بقبل أصلا بيفكر في
6: وقد يكون الزول اللي يجيبه ما يفهمه وطوالي بعد ما هو هذا قاعد ده ساتر نفسه وكده لكن بعدين دك ده مشكلته كل يوم فاشر.
3: لا شك كلامك ده صحيح قلت ده هو الزول اللي بيجي الزوجة تزوجوها دي تشوفها كوكا بس كون الزول ده ما عنده لسه وهذا بقى بيدبر أو أنا كل نساعد نجيف معه عشان زواجنا ده يكون ناجي ده الكلام ده البنات أصلا فكروا فوق كلام هنا المتداخلين الحسة ذكروا قالوا بيجي مثل كونكرانس الناس هنا تزوجوها بأربعة مليون لابد تمشي بخمسة مليون وده ده جاب سيارة تزوجها أنا كل لابد نلقى لزوج عند سيارة عند بيت عند كده. فكان واحدة جابوها في البيت ما تقدر تستقيم مع الرجل ما عنده شيء.
6: شكرا نشيل المستمع عبد الله أحمد من قبي تفضل.
11: السلام عليكم.
6: عليكم السلام.
11: ما شاء الله كلامك سؤال جدا معروف كده. أنا سؤالي ده
6: نعم
11: المهر بيجي قاسي وشباب ما عندهم عمل
6: نعم نعم
11: مهر بيجي قاسي
6: نعم
11: وقال لا اتو الشباب عندهم ما عندهم عمل اليوم انت الدورة مرة تمشي تطلبها بقول عندك شنو عندك وثير ولا عندك شنو المين فرق اجر مشيت ذاتك ياخذوا لا سأل اسب وانك قديم تكن انا نفسي ذاتك ما يشوفون هذا المرة يقربها يشوفوا مال اليوم كان ياخذ بكم قولي عم باكر تطلق مال اما وخليه يشوف اللجنة الإسلامية خليه يدلي الثمن ثمن زمان ده ناقص اليوم ده 20 إلى 30 إلى زمان 40 إلى باخده خاصة بنية واحد يكلف 7 مليون 8 مليون في أسرته كل ما عندهم كيف يلقى ياخد.
2: نعم شكرا شكرا عبد الله احمد من قوي. مستمعينا الاعزاء انتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعه مباشره على الهواء من الاذاعه الوطنيه التشاديه واذاعه اف ام 92.5 وبعض من المحطات الولائيه التابعه للأونما وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشاد. المستمعين موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في الشباب والزواج في تشاد, شنو الصعوبات اللي قاعد تواجه الشباب من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فيما يتعلق بالزواج ويكون أسرة ويستقر. ده موضوعنا هنا اليوم في برنامج حوار الساعة, الشباب والزواج في تشاد. انتم المستمعين القاعدين تستمعوا إلينا أيضا, أي واحد إذا كان داير يشارك تنادونا في نمرة التليفون 61 53 53 20 61 53 53 20 أو 94 94 09 53 94 94 09 53 94 94 09 53. طبعا الأستاذة عائشة محمد طاهر, طبعا هجينا في صعوبات الشباب قاعدين بواجهوه فيما يتعلق بالزواج. هل الصعوبات, وأكيد بنات كله قاعدين بواجهوا صعوبات عشان ما يزوجوهم, هل الصعوبات اللي قاعد تواجه الشباب دي تختلف من الصعوبات اللي قاعد تواجه البنات اللي ما بتزوجوهم؟
4: أكيد تختلف.
2: كيف؟
4: الصعوبات اللي قاعد تواجه الشباب تختلف عن الصعوبات اللي قاعد تواجه الشابات. فمثلا تلقى الصعوبات اللي قاعد تواجه الشباب مثل ما قلنا البطالة, تكاليف حق الإرث. الواحد يفكر كيف أنا نقر بخدمة, كيف نوفر قرص بعدين نمشي نتزوج فوقها, كيف نوفر بعدين قرص نقر فوق المرأة.
2: أيوة ده بالنسبة,
4: ده بالنسبة للرجال. أما بالنسبة للبنات الواحدة تواجه صعوبات في الأمور. مثلا وصلت في أمر معين خلاص تقول يعني ممكن ما يقبلوني في الزواج.
2: أمر مثل كم كده؟
4: احيانا وايده تقول وصلت يعني 30 عمرها الحسره. المراه وصلت 30 كانها خلاص يعني هي انتهت خلاص, لان الزواج بقى لنا في اعمار قصير مره واحد.
2: أيوة.
4: والاعمار حسي ما قاعد القاز بالارقام بالجسم فقط. فالمشاكل اللي قاعد تواجه البنات. الشيء الثاني الاختيار. فمثلا المراه هي دور الراجل ده والاسره تفرض لها راجل ثاني. تقول من أكبر التحديات اللي قاعد تواجه الشابات في
2: خلاص الراجل الزواج. الأسرة بروبوزي لها هي تعبة وبعد ده الراجل الآخر ما تلقى.
4: لا مثلا هي تهيب شخص معين والشخص المعين ده ما عنده دخل مهدد الأسرة حقها هي الدورة فوقها. الأسرة عندها تطلعات ليه.
2: هل الشخص اللي هي تهيب ده هل هو مستعيد يزوجها؟
4: هو كان مستعيد كل الأسرة ما تسمح بذلك ماله, لأن هو مثلا مثل الكلمات اللي قاعدين نقوله ما عنده دخل محدد أو ما عنده إمكانيات كي يجي يجيب المهر بالكامل أو تكاليف الأعراس بنفسه. فهو دخل محدود الأسرة تقول لا ده ما يقدر يقربك أنت تشيلي فلان بس. ده التحديات اللي قاعد تواجه هسه الشابات كتير كي.
2: نعم شكرا جزيلا. نشيل المستمع جدو باقي من أبشي, تفضل جدو باقي.
12: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله. بخير بارك الله فيك.
12: الله يبنى أنا زوج دا ديبان أقوم بالانتمي.
2: نعم
12: أيها الله الرجال اللي بهانه دا مثل كلام أنا أخينا القباني كل حاجة المارة كتير والرجال ما عندهم أمل والسبيان ما عندهم أمل ويدين القرو ما ينتقرين كيدين أفعب لفو ديناك ما يعرف لكن أفعب بشي دا بهاي أنا العمل اللي بلين ناس وانسلين مرة بس تجيب الفشل عن الزواج فتعرف مش تسأل بسأل وقلت لك مهر كثير وانت ما تقدر كان المشكلة.
2: شكرا جزيلا جدو باقي من أبشي. طبعا ننتقل لضيفنا. مستمعينا الأعزاء انتم قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلم في الشباب والزواج في تشاد, التحديات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وانعكاسها في تكوين الأسرة واستقرار المجتمع. طبعا أستاذ إدريس عبد الرحمن محمد, هل مثلا أحيانا يعني انتشار مثلا الأخلاق المعدلة في
6: في أوساط الشباب والشابات ده سبب واحد بخلي مثلا الشاب ما يتزوج أو الشاب ما يتزوج؟
7: دون شك انتشار سوء الأخلاق والمعاملات الفاسدة وانتشار بيوت الدآرة وما أشبه ذلك دي كل أسباب تخلي الشباب ينفر عن الزواج.
6: كيف يعني؟
7: يعني الواحد لما تشوف الشاب خاصة الدائر عندنا يتزوج ويشوف الأفعال هنا البنات القابسوا في الشارع يخليك أنت تشك في كل واحدة وأنت تبعد عن الزواج. ده كتير شنام كإخوة زملاء زي ده قاعدين كتيرين يعني سوء الأخلاق سوء التصرفات اللبس الما كويس في الشارع التبرج
6: أو مثلا يعني زمان الواحد أنت الراجل تقوم ناس قم محافظين في قرية معينة في مدينة معينة العيب منتشر الناس إنهم غيرة بالنسبة لبناتهم لأولادهم لأي شيء كونه يعني سبل الفساد صعبة جدا إنه أنت تلقى.
7: أكيد.
6: حاليا الأمور متاحة إذن الواحد ما دام الأمور متوفرة ليه يتعب مثلا نمشي أنا نخسر قروش ولا نتكلف تكاليف ولا أمور دي كله حاجات تخلي الواحد
7: أيوة دي كلها كثيرة يعني دي كلها من الحاجات اللي تخلي وانتشار سوء الأخلاق ده يخلي أن الشباب ينفر عن الزواج يعني شيء أنت تمشي تطلب بقروشك تلقى قاعد ساكت عشان كده انت ما تتزوج خلاص ده من الشباب. اما بالنسبه للبنات كل نفس الشيء يعني ما ينطبق على البنات ينطبق على الاولاد. البنت هي ايضا يعني بحاجه الى رجل يصون كرامتها لكن شوف ناس في الشارع سوء التصرفات الخاطئه وكده لما الواحد ده يخلي الاولياء يسأبوا في الانسان اللي يجي يسال
6: يقول نعم معنا مستمع على الخط حسن رمضان من ديكو يتفضل حسن.
13: السلام عليكم.
6: عليكم السلام ورحمة الله.
13: الحمد لله
6: اتفضل الحمد لله.

0: ayab dal hakuma khalifu jibin jura wasumatani da al-abbad al-abbad khalifu sulu judana أنا شباب تأمين أني أنا أخيري أزول اليوم بس يعرف ده حرام وده الحلال بس يمشي يزن هذا يعني تأمين كل ما بخسي أنا نزور الأجمل الإسلامية ما أقوى حتى كلام جدا من التدار ده خلي بانجوز
1: نعم أنت عمرك كم سنة حسن رمضان؟
0: 45 سنة
1: نعم والزواج؟
0: الزواج 2 عوين حتى يمدي جري تقريبا 7 أيام
1: ما شاء الله
0: لكن حال الدولة اللي فيها أنا المشهد كيف الكامورون ده سنة كانوا كله أتناشر ألف ولا وصل ما تنسى كان تسعة تنسى كم أيات ألف ليش تسعة كل ده ما عنده مشكلة اليوم تدور أجي تدور تأخد أنا كم ملو ما في شاري لو كان خلاص دخلت الناس ما شلون في البيت الأب بيقول أنا سنة ده ندور سبعين سمع السبعين ده لو كدر تجيب المرة بيت ده تحاسبه ما تقول تقريبا 4-5 مليون تيجي فوق يعني ده حتى كي خويف على الشباب ما باخد
1: نعم
0: اليوم ده هو المال ده ما بقى إذا المرة في البيت هو التربية الأبو أن تنزل البيت مع الأمن ده بس بقى إذا المرة في البيت
1: نعم شكرا حسن رمضان على مشاركتك في البرنامج مستمعينا الاعزاء انتم قاعدين تسمعوه مباشره على الهواء برنامج حوار الساعه عبر الاذاعه الوطنيه التشاديه واذاعه اف ام 92.5 وبعض من المحطات الولائيه التابعه للأونما وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشاد موضوعنا اليوم الشباب والزواج في تشاد شنو الصعوبات الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه القات تواجه الشباب في الزواج معنا في داخل الاستديو عدد من ضيوفنا الدكتور موسى أجيت موسى محاضر جامعي الأستاذة عائشة محمد طاهر أخصائية في علم الاجتماع وأيضا معنا الأستاذ إدريس عبد الرحمن محمد أيضا محاضر جامعي ومدير مؤسسة تعليمية الندى أنتم المستمعين القاعدين تسمعون أيضا بإمكانكم المشاركة في البرنامج مباشرة عبر رقم الهاتف 61-53-53-20 أو 94-94-09-53 طبعا الأستاذ عائشة يعني هذه مثلا اتكلموا كثير في غلاء المهور وأيضا اتكلمنا في الصعوبات التي تواجه الشباب وأيضا الصعوبات التي تواجه الشابات في المجتمع يعني حاليا مثلا شنو الأضرار الاجتماعية التي تواجه المجتمع إذا كان أكثر الشباب يعني عمرهم كبير وما يتزوجوا أكثر البنات عمرهم كبير وما يتزوجوا شنو الصعوبات اللي تواجه لكن قبل ما تجيبي على السؤال نشيل المستمع ده بعد ده نرجع هذا المستمع عبد الله من قوي
2: السلام عليكم
1: عليكم السلام
2: أيوة سلام إذا مثل نفس أول دول لكن كلام آخر ما عدم أريد أنت ما تطورت مثل إذا كان هذا تنقص هذا أمم تمنى دا الكيفية أنا ما في ذات كي يخش راجل كيف يأخذ إلا يروح برا دنيا كان دورت بها حلال ما تلقى بها حرام يروح في شارع كمان يشوف آثم يعني ما دام كده دا أنت عليهم قوار جبت ما شاء الله جزاك الله خير إسم الله يطول عمركم خلي ما هرد ينقص والرجال يجوز ولا راجل كم شيء
1: هل ينقص يا تهل الأسرة هل يا تولي يقدر يحدد المهر عشان ينقص
2: ايوه
1: الاسره
2: ده هو مسؤوليه ينطلي اما مسؤوليه ينطلي ابو مسؤوليه ما عنده مسؤوليه دي اما تيجي تبدا تصلي تحارب اليوم مره ده كان قاعد هو اليوم ظروف ده قاعد اليوم هو اللي عنده ورا ما عنده ابو ده ليه ما يتوقع بيت ما يوري
1: عبد الله انت عمر انت مزوج
2: انا مزوج ثلاثه
1: ما شاء الله
2: عمري 43 سنه
1: 43 ومزوج ثلاثه
2: أيوة.
1: ده ما انت حليت مشاكل اجتماعية للمجتمع
2: أيوة ده أنا هسا أسرة
1: ما لقيت مجابدات في خلال الزواج وصعوبات
2: مجابدات لقيتها أنا ده من ضمن لقيتها أنا مرة زوجتها أبو مسلية ما انت أنا ده خليتها

0: انا زوج اخر ومسؤولية برنامج. نعلم ان الرجال قاعدين ده مسؤولية ما عندنا. انت مرة تزوج سنة الله رسول يقعد في بيته ما ادري يقوم اما يا حارس وانت ما
1: تقدر تحارب يصلي بيتك نيتك يروح في الشارع. نعم شكرا عبد الله احمد من قوي على مشاركتك. الاستاذه عائشه محمد طاهر ممكن تجيبي على سؤال؟
2: والله أيوة. بعدين اثار كثير جاي يفدي لنا كم النسبه هنا الشباب او الشابات يعني كثير كم ما زوجوا يجي يحصل لنا عزوف يعني الشابات والشباب نسبة هنا الأزوبة يكون عالي وإذا كان نسبة الأزوبة بيقى عالي الفساد يكثر في المجتمع. فنحن ما نلوم الشباب أو نلوم الأسرة، المسؤولية دي مسؤولية المجتمع بأكمل من الأسرة والشباب والقيادات، كل الناس يكون عندهم إيدين فوق عشان المجتمع السليم ده يحتاج إلى تعاون وتكاتف. فنوجه رسالتي ل الأسر الأمهات ما تقولوا تشوفوا المهر لأن حفلات الزواج دي عندها وقت ويجي يكمل. الحياة الحقيقية اللي تجي تبدأ لنا بعدين في البيت، الراجل بعدين جاي يجي قرب بنيكي يدور يأكلها يلبسها بعدين كمردة يدور يأليجا عشان ده انت ما تتابع لقول الناس أنينا حسي شغل الجاي يقتلنا ده الناس يقولوا ليش شنو. فكلام الناس جاي يخليه يأثر في الأسر إنه بنيتي لازم يجوبوا لك عشان الناس يشوفوا، لكن الزواج ده ما الله قاله. الله قال ستر الحال تقربي بعدين الراجل قرب بنيكي وبعدين انت كمان كي قريبك يكون راجل. الراجل كان جاب قرش كثير وبعدين البتك كما مرتاحة في البلبيت كان قاعد تجي لك بمشاكلها، هل انت تكوني مرتاحة؟ أكيد ما تكوني مرتاحة. فالمسؤولية ما تقع في الأسرة وحيدة، الأبهات والأمهات يشول مسؤولياتهم وكذلك القيادات حتى المجتمع بالكامل يسير توئية ما تشوف المقارنات اللي قاعد يحصل لنا في الإنترنت. الحفلات الحسي كبيرة قاعد يسووا لنا في الإنترنت دي مظاهر بس ده ما الحقيقة بالكامل عشان ده البنات أنتوا كل شوفوا قدركم. سيد الأخلاق كان جاء خلي الأمهات والأبهات يوافقوا ويمشوا يبنوا لنا أسرة مستقرة تساعد لنا في بناء مجتمع سليم.
1: نعم شكرا. معانا المستمع ساكن عمر من فلقة النجعة. ساكن اتفضل. عليكم السلام ورحمة الله.
3: في هذا الموضوع.
1: بارك الله فيك.
3: والله الموضوع ده المستمعين كله كملوا وأنا كنت نسيت كلامهم.
1: نعم.
3: لأن أنت نادم دار الزواج ده حتى في 50,000 تلقى المرأة. لكن يوم تجيب على البيت تاخذ منها 5 مليون عشان شنو؟ قلات المهور يا بقت لينا بالأكثر بالأكثر بالأكثر بالأكثر بالأكثر جدا جدا. لاجل ده بس نقول أبهات البنات وأمات البنات وإن ذات بقينا أبهات يلا خلاص نتمنى مننا كل النساء.
1: أنت عمرك كم سنة؟
3: أنا عمرت 29 سنة.
1: لساك صغير يعني
3: ومتزوج أوين تنين يعني.
1: أول مرة اتزوجتها عمرك كم؟
3: أول مرة اتزوجتها عمري 20 سنة بس.
1: آه ما شاء الله. ده ما أنت قاعد برا في فلقة النجعة صح؟
3: نعم.
1: كيف في أنجمينا ده لساك دهابة وقت داك دهابة داخل البريمي آني ولا شنو ما عارف ولسا ما هتتزوج؟
3: والله كله ما سوا.
1: آه.
3: الحمد لله أنا قلت كثير وجريت كثير ولقيت كل شيء. والحمد لله ربي وفقني كل شيء الحمد لله.
1: نعم.
3: وانا قاعد نشوفه ده لكن الزواج ده غلاف المهور بس بقت بالاكثر في الشاب. لان علوم ده داخل وبره كل واحد والناس ما يفهموا.
1: فلقة النجعة دي وين؟ على وين؟ كم كم
3: وفي فلقة النجعة قريب مالها ماجي بس.
1: قريبة هنا.
3: قريبة هنا.
1: وكيف هناك هذه الاسعار هنا الزواج كيف؟ نفس ال
3: نعم.
1: نفس الانجمينة ولا مختلف برا؟
3: لا لا نفس الانجمينة، حتى البارد تزوجنا مرة في انجمينة.
1: الياتو الصداق يتراوى بين كم وكم كي على حسب اللي انتو قاعدين تحضروا شو؟
3: والله يعني انا حضرنا له مره كبيره بيقول لي 50,000.
1: واو.
3: وهو حاضر وسيده كفا حاضر.
1: اها والاخرين
3: الدوات؟ والخماسيم الاخر حاضر اللي بيجيب المره ده يجيب كده بس.
1: والمره الصغيره انت ما قول لنا المره الكبيره الصغيره مثل
3: المره الصغيره بقول لك 70,000 تكفي 70,000. لكن حاضر تجيب هذا بس المهم ده المشكله والله. ونشكركم كثير ده موضوع مهم والله موضوع في مكانه.
1: نعم
3: ونشكر الضيوف ذاته.
1: نعم شكرا شكرا جزيلا ساكن عمر من فلقة النارة على مشاركتك في البرنامج. وسمعين الأعزاء أنتم قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية الشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشات. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في الشباب والزواج في تشات, شنو الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اللي تواجه الشباب في الزواج وشنو أثرها في تكوين هنا الأسرة والاستقرار هنا المجتمع. انتم المستمعين القاعدين تسمعون أيضا بإمكانكم المشاركة مباشرة في البرنامج, اتصلوا في نمرة التليفون 61 93 20 91 93 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 في داخل الاستديو يعني حاليا فيما يتعلق بالزواج، هل في اختلاف بين المهور أو الصداق في المدن الكبيرة وفي القرى برا؟
4: نعم، بالنسبة للصداق في اختلاف كبير، وفي لوازم أشياء تابعة للكلام ده. بالنسبة لي في داخل الجمينة مثلا، في داخل المدن الكبيرة بيختلف باختلاف الأسر. في بعض الأسر يعني ما برضو لبنيتهم يزوجوها بمئة، بيشوفوا مثل العار ايه بكلام
1: مئة ألف ده
4: بنيتهم هيزوجوها بخمسين أربعين ستين كده.
1: يعني ينقصوا أفضل مما يزيد،
4: يعني ينقصوا أفضل لأنهم نود أن الشاب دول كمان متأثرين بالرسول صلى الله عليه وسلم كلام البذول أن أقلهن مهرا أكثرهن بركة، فهم ده في داخل المدن كلام ده جاي. وبعض الأسر ما الكلام ده أصلا ما يلتفتوا عليها، هم يشوفوا بنيتهم دي بعدين يودوها بيشنوه، يخمان بيتها يجهزوا يودوا ويقولوا إذا كان يتعدد مية مليون كله هم بيزيدوا فوقها مثل الجبتة دي يزيدوا. فهم دول متشددين في كلام الصداق وما يفرضوا إلا مليون وجنيه كم من الذهب أو مليونين وجنيه كم من الذهب، دول كله في المدينة قاعدين. بالنسبة لي كل المهور في المدينة مع الكرة برا بيختلف، لأن الجماعة في البوادي والقرى حاجاتهم بسيطة، واحد يبني لي بيت بسيط كده والبنية كلها يزفوها بشيء بسيط ما شيء كتير، فزواجهم كله كده مهورهم من البنية الصغيرة يقولوا لك خمسين أو أربعين ألف، والمرأة الكبيرة يقول لك عشرين. وعندهم بعض التقاليد هم أشد من أهل المدينة، المدينة فيها حرية كاملة، لكن هم هناك في كبارات الجنس اللي هم المشايخ والكلام ده هناهم هنا العادات ده، يعني إذا سمعوا المرأة زوجوها بستين سبعين ثمانين يجي يحكموا يقول أنت خالفت القاعدة،
1: لازم في الثمن أن هم يتفقوا
4: عشان ده هسه حاليا بخصوص العزوف الزواج في القرى والبوادي برا ده قليل.
1: نعم شكرا. نشيل نشيل المستمع موسى علي من دقيا. يتفضل موسى.
5: السلام
1: عليكم. السلام. اتفضل.
5: الحمد لله
1: بخير.
5: وهذا موضوع أنا في زواج ده.
1: نعم
5: موضوع هذا أنا دار كل شيء، أنا جنبنا كل شيء. أنا دار موضوع أنا دار ده زمان ده الناس هسه في المثل ناس ده بولد ده على أقرباء أنا ده فلان فلان فلان فلان ناس القريب أنا ده كله ينتلهم هو شكل وقت تحرك من كل بطر بسايده خلاص وقت بسيء عرس كله بسايده خلاص ده نادم ده خلاص دخل بيت ده هو زاده كينده مال كتير كان بقر كان حنم كان عيبل عنده كتير في قدامه هذا ده كتير أنا دار ده عادات أنا زمان ده ما في كامل كي
1: يخلو لك في راسك انت وهيدك بس يا خلوا لك ال الديبانس والتكاليف في راسك انت
5: التكاليف كله في راسي ويدك بس وقت تخرج لنادي منتك شوفوا المافي وقت دعوة قامت كلها شكل ينتك مافي
1: أكون انت كله ما قد تنتي ولا كيف شكرا موسى علي. تقريبا انينا ماشيين قريب للبرنامج, ندي الضيوف هنا عشان بعض الاسئله يقدروا. الاستاذه عائشه محمد طاهر, شنو الدور على القيادات الدينيه والتقليديه ومنظمات المجتمع المدني عشان تلقى حل للصعوبات اللي قاعدين بيواجهوها الشباب والشابات في الزواج؟
2: مثل ما قلت ترى ان موضوع التاخر هنا الزواج هنا الشباب ده ما يحتاج الى اسره وحيده ان تهله, يحتاج الى القيادات الدينيه وكل الناس حتى المجتمع وحتى شباب بنفسهم. فدور القيادات دي ان توئم, مثلا القيادات الدينيه دي تسالهم توئيه مثلا في المساجد ولا كان انه ييسروا الزواج بالجانب الديني, يعني يتبعوا قول الله تعالى في قوله وجعلنا بينهم مودة ورحمة. فإن الزواج دي يعني ما إنه نسوي لنا إرس كبير وبس, إنه بعدين كيف نبنوا أسرة مستقرة, الأسرة المستقرة اللي تنتج لنا إيال بعدين سليمين يقربوا لنا المجتمع بنفسه. وحتى الشباب ذاته لازم يستخدموا الإنترنت بنفسه استخدام سليم, ما يشوفوا يقارنوا فوق نفسهم بالحياة الأخرى. والقيادات الثانية مثلا تسألهم جمعيات يلوموا الشباب مثلا لهم دورة توعوية يحجوا في الشباب كيف بعدين يقربوا الشريك ذاته بالتفاهم والحوار, وكيف بعدين يقدر يسهل ولا يعالج أموره المادية في بيته, وكيف يقدر يقرب نفسه قبل ما يدخل في الزواج بنفسه.
1: نعم طبعا أستاذ إدريس عبد الرحمن محمد, هل مثلا بالنسبة للشباب أو الشابات الواحد داير يجري عشان يمشي شهادات عالية وكذا أو يبحث عن العمل, الفترة دي كله هنيكمل القراية هنيفتش بعد ما كمل يفتش انتجراسيون أي عام, ده كله بيساهم في كون عمر أنا الشباب ده بمشي بقى أكبر بدون ما يزوجوا؟
6: دون شك يعني أكيد الشباب إذا كان عندهم رغبة في الحصول على شهادات العليا أكيد يؤثر معهم, والتأثير ده أكثر هكذا في البنات مما في الأولاد. كيف يعني الولد ده ممكن يجري ويواصل يشيل شهادات عالية وبعد ده يزوج, مقول ممكن هو أخر في الزواج, لكن البنت طبعا ممكن تتعلم وتحصل على شهادات عليا واحتمال دخولها في ميدان العمل.
1: نعم
6: لما تدخل في ميدان العمل طبعا بعد ما تتزوج ذاتها عدد هنا الأولاد يكون أقل.
1: نشيل المستمع محمد حسن من قرنبسو بعد ده نحاول نختم. أها محمد حسن من قرنبسو على حسب قرنبسو أي واحد فضل دي وين قرنبسو
5: بس يباس أجي
1: كذي. أوكي أي واحد فضل
5: ايه بالنسبه للموضوع بتاع الزواج ما زواج المهر ما مهر.
1: نعم
5: حكايه زي ده تتكلم فوق شاركتها.
1: نعم
5: بالنسبه لي انا يعني نكون يعني نقول شنو يعني نقدم بتوعيتنا, اقول يعني حاليا يعني يسمحوا الاباء والاهل والمسؤولين والاداريين يكون شنو بنيه سامحه لكيف يجوزوا اولادهم بمهر رخيص يعني.
1: نعم شكرا شكرا محمد حسن على مشاركتك معنا. ننتهي الكلمات الأخيرة لضيوفنا في داخل الاستوديو, الأستاذ إدريس عبد الرحمن محمد كلمة أخيرة.
6: كلمة الأخيرة أنا أوجه لأولياء الأمور يقللوا من المهور ويشوفوا الشيء المناسب. أنا نختصر الكلمة في فنانة يسموها فتينة سكر تقريبا حجت في الكلام ده بقول يا يما ما تقول لي جاب مهر كم أخلاقه بس عندي الأهم. يعني بعدين تقول القصة ما قصة يجيب القصة سترت بال حبيب. الناس خلي تفكر في تترك الهرية وما تطمع في أموال الناس. خلي الأموال اللي يسخروها في خدمة الزوجين. والتعاون ده أهم شيء. أن الناس أصلا مثلا الواحد يسير يده 200 ناس لو أي واحد جاب 200 ريال كم بعدين يكون له في مخزونة يكون كلام يعني يساعد إن شاء الله في
1: يضرب صفر وخلاص
6: أي واحد ماشي
1: لازم تمد يعني. نعم أستاذة عائشة محمد طاهر
2: تعقيب تعقيبا على كلام الأخ، مثل ما قال الأخ إدريس، لازم الأمهات والأبهات يفكروا المهر كم خدتين عدد معين كله، البعدين الجرز الجاي يكلف للإرس كيوم من الإرسان يمشوا بيتهم، ده بس الأهم، وده بس الحسي جاي يخلي الشباب ينفروا من الزواج. فمثل ما قال الأخلاق والحوار والاحترام، أنا الزوجة في البيت ده أهم من قروش أنا الزواج وكلام الناس. خلوكم من كلام الناس وما تفكروا في المظاهر، وما تقارنوا حياتكم بمستويات الأخرى. أي إنسان جلوكم سليم الدين وسليم الأخلاق أنتوا بينكم، ووكلوا على الله وإن شاء الله يقربا بالعافية والسلام.
1: نعم، شكرا عائشة محمد طاهر. دكتور موسى جدا موسى،
4: والله أنا الدور نقسم لكل القيادات.
1: نعم،
4: الحكومة خلي تخلق فرص عمل للشباب عشان يقدروا يسووا أمورهم يقربوا رأسهم. وبالنسبة للقيادات الدينية خليه تزيد توعية في غلاء المهور والفساد الهسه بمشي، الزواج أفضل منا والشرف أفضل منا. بالنسبة للآباء كمان خلي يحمدوا الله سبحانه وتعالى، الجاب لهم زوج يودوا له البنية يصون لهم شرفهم، ده خلي ما يطبعوا في الدنيا. والخسارات اللي بيسووا في تكاليف الزواج خلي يمجي أمورهم لله سبحانه وتعالى، ييسر لهم أمورهم كلهم. فأنا ده الدور البدورة. وفي شيء آخر، شفنا منظمات سوى مبادرات في زواج جماعي، خلي الرجال الأعمال اللي عندهم فلوس كثيرة خلي بدل من الزكوات يصرفوها في أشياء آخر يصرفوها في المكان ده. نقول كمان شيء،
1: يدعم الزواج بين الشباب والشباب. نعم، شكرا جزيلا مستمعينا الأعزاء على متابعتكم لهذه الحلقة من برنامج حوار الساعة. أيضا نشكر ضيوفنا في داخل استديوهات الإذاعة الوطنية التشادية مباشرة على الهواء، كل من الدكتور موسى الجد موسى محاضر جامعي، الأستاذة عائشة محمد طاهر مختصة في علم الاجتماع، وأيضا الأستاذ إدريس عبد الرحمن محمد محاضر جامعي وأيضا مدير مؤسسة تعليمية النداء للتعليم. ونشكر جميع المستمعين اللي تابعونا في خلال ساعة كاملة لبرنامج حوار الساعة. موضوعنا اليوم في برنامج حوار الساعة كما ذكرنا من قبل الشباب والزواج في تشاد، التحديات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وانعكاساتها على تكوين الأسرة واستقرار المجتمع. في تقديم البرنامج عبد الصادق علي أحمد، بمشاركة الفنيين عبد العزيز آدم ومحمود قسرة، وفي الإخراج ويكي ألفريد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
7: حوار الساعة. حوار الساعة برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية التشادية.